والأرز. وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. ليلى حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70 626 200 ومكتبة أنطوان.

0: حظك على الهواء.
1: ينتقل القمر إلى برج الميزان الهوائي ليعيد توجيه بوصلة طاقاتنا نحو البحث عن التوازن والجمال والسلام في علاقاتنا الإنسانية. يتزامن هذا الانتقال مع وجود الشمس وعطارد المتراجع في برج السرطان المائي، مما يدعونا إلى مراجعة بعض القرارات والتأني في التواصل العاطفي، في حين يستمر المشتري في برج الأسد بنشر طاقة الثقة والتوسع، ويدفعنا المريخ وأورانوس في الجوزاء نحو أفكار متجددة وغير مألوفة. فكيف ينعكس هذا المزيج الفلكي الفريد على برجكم اليوم؟ لنتعرف معاً. الحمل. مع تواجد القمر اليوم في الميزان ينصب التركيز بالكامل على علاقاتك وشراكاتك. تخلص من نبرة التحدي التي يفرضها زحل ونبتون المتواجدان في برجك، وابحث عن لغة دبلوماسية مشتركة لحل أي خلاف عاطفي أو مهني.
2: الثور. يمنحك القمر في الميزان طاقة لتنظيم حياتك اليومية وصحتك. يوم مناسب جداً لترتيب جدول أعمالك والاهتمام بنظامك الغذائي وإنجاز المهام المتراكمة بهدوء بعيداً عن صخب البدايات. الجوزاء. القمر في الميزان الصديق يلتقي بطاقة المريخ وأورانوس المتواجدين في برجك. تشعر بتدفق هائل للطاقة الإبداعية والحيوية، وتعيش لحظات عاطفية دافئة، وتعبر عن نفسك بجرأة وسحر لافت.
3: السرطان. مع وجود الشمس وعطارد المتراجع في برجك، ينتقل القمر اليوم إلى بيت العائلة والمنزل. الأجواء تدعوك لقضاء وقت أطول مع المقربين منك وترميم العلاقات الأسرية. تريث قبل إطلاق الأحكام، واجعل الحوار الهادئ وسيلتك الأولى. الأسد. بوجود المشتري في برجك، يستقر القمر اليوم في بيت التواصل والذكاء الاجتماعي لديك. طاقتك الذهنية في أوجها، ولديك قدرة غير عادية على إقناع الآخرين بأفكارك. يوم ممتاز للقاءات أو النقاشات الفكرية والرحلات القصيرة المثمرة.
4: العذراء. تتألق كوكب الزهرة في برجك لتمنحك حضوراً جذاباً، بينما يركز القمر اليوم على جانبك المالي والقيمي. حان الوقت لمراجعة حساباتك وتجنب الإنفاق المندفع. تذكر أن قيمتك الحقيقية تكمن في جوهرك المضيء لا في المظاهر المادية.
5: الميزان. أنت نجم هذا اليوم بلا منازع. القمر يشرق في برجك ليمنحك ولادة طاقة جديدة وتناغماً نفسياً كبيراً. تخلص من ترددك المعتاد، فالأفلاك تدعم خياراتك الشخصية اليوم وتمنحك جاذبية وثقة تلفت الأنظار إليك أينما حللت.
6: العقرب. قد تشعر اليوم برغبة خفية في التراجع قليلاً عن الأضواء والبحث عن لحظات من العزلة الهادئة. القمر في الميزان يدعوك للتأمل وإراحة جسدك وفكرك، والتخلص من أي طاقات سلبية تراكمت في الفترة الماضية.
7: القوس. يومك مليء بالنشاط الاجتماعي واللقاءات الواعدة. طاقة القمر اليوم تفتح أمامك أبواب التعاون مع الأصدقاء أو الانضمام إلى مجموعات تشبهك فكرياً. تواصل مع محيطك، فقد تجد دعماً غير متوقعاً لمشاريعك المستقبلية.
8: الجدي. تتسلط الأضواء اليوم على مسارك المهني وصورتك العامة في المجتمع. بوجود القمر في أعلى نقطة في خارطتك، تبدو الفرصة مواتية جداً لإبراز مواهبك القيادية وقدرتك على تحمل المسؤولية بكل دبلوماسية ومرونة.
9: الدلو. يأتي القمر في الميزان ليفتح آفاقك نحو المعرفة، السفر والتفكير الفلسفي العميق. يوم رائع لكسر الروتين الفكري أو التخطيط لمغامرة جديدة أو تعلم شيء يغذي روحك وعقلك المتطلع للمستقبل.
10: الحوت. يطالبك القمر اليوم في برج الميزان بالتركيز على الشؤون المالية المشتركة أو الاستثمارات العميقة. تريث في اتخاذ القرارات المالية الكبرى، واستمع لحدسك القوي في فك الرموز واكتشاف ما وراء السطور.
0: حظك على الهواء.
11: ليلى. حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطليس النقاش. يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطليس النقاش.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار بكفر من خار؟
2: طار يعلى أمه إن شاء الله طار من خار ومن وجه.
1: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
2: ايه كنسنا طفلتنا
1: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
2: يلا تصرف يلا تصرف
3: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك
3: مارك.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

ليلي حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. نجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. بلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج، جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. جبل لبنان فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا لبنان. ماذا يحدث في وطني لبنان اليوم الاثنين 20 تموز 2026 ميلادية من زمن الميلاد والعنصرة والقيامة، أزمنة يشوع مشيحو. فترتنا مثل ما قلنا فيها كل الأشياء اللي رصدناها من نهار الجمعة لليوم. نحن وياكم إيد بإيد يا مستمعي جبل لبنان. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحيكم. يلا ننطلق. في عنا مناسبات ثقافية وفنية وعم تسمعوا بروموسيوناتنا والاحتفاليات الحلوة. مهرجان بيروت مقلع، أعياد بيروت على واجهة أنطلياس البحرية. كل شيء الحمد لله under control. انتو شو بدكم تخبرونا؟ خبرونا 03-444-037. مستمعا اللي رقمه بينتهي بالتسعة 9-8-0 بدأ مساعدة، قلت له مين محاميكي؟ قال بصراحة قالوا لي التجي لألك قادر تساعدني. طيب رح نساعدك، بدك تقدم التماس لتعيين محامي ومنساعدك فيه بنقابة المحامين اللبنانيين. تكرم عينك مدام. تواصلي معي على 70-222-888 تحت الهواء. هيدي اليوم بلشنا فيها القضية، في عندها ابتزاز مالي ونصح أحد الأشخاص إنه تتواصل معي. بيرا يسعد لي صباحك. يلا شو منقدر نساعدك؟ تكرم عينك، بس بالقانون بدك تعيني محامي تنشوف يدرس القضية. أكيد أنا مني محامي، أنا بساعدكم بدوائر الدولة بكشف الأمور كلها سوا، فتح الأشياء اللي عم تصير بوطننا لبنان. إحدى الفضايح اللي نحن عم نتبعها مع العهد القديم واستمرت هلأ بالعهد الجديد هي نجاح عدد من الشباب بامتحانات خبير سير. امتحانات خبير سير نجحوا من 6 سنين. نعم يا لبنانية ويا مستمعي إذاعة جبل لبنان، من 6 سنين نجحوا عدد من الشباب وقالت لهم الدولة مبروك، صرتوا خبراء سير من بعد ما نجحوا بالامتحانات الفنية والتقنية والتدريبية، وصار لهم 6-7 سنين بلشوا بالسنة السابعة وبعدهم ما حدا قال لهم تفضلوا على الطرقات وباشروا مهماتكم رسميا كخبراء سير. هيدي مظلومية ما بتجوز، لأنه 7 سنين من عمر الإنسان يعني منا هينة، يعني بيروح شبابه وبيروح عمره كله، صاروا عم يشتغلوا أشغال تانية في حين إنه هن ناجحين. يا دولة الفشل السابقة ويا دولتنا اللبنانية الحالية، تفضلي بتيلون وضعهم. رح نبعتها لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية وغيرها من الوزارات المعنية والإدارات المعنية، وعم نتابع هالشي هيدا مع نقابة خبراء السير بوطننا لبنان. هيدي مظلومية رح نكملها نحن وياكم، إضافة لقضايا كتير كتير كتير كتير كتير كتير. بلد بده تنظيف، بده شطف، بده جلخ. قد ما الوسخ معلق فيه من 1990 وما قبل وما بعد، مجلوخ جلخ.
بالفترة كمان اليوم رح نترحم أنا وياكم على 3 أشخاص يا حرام ماتوا محروقين بقلب السيارة بوطل جوز بكسروان، احترقت سيارتهم. شاب هو ومرته من بلدة النعمة، وشاب من كسروان شرب الميلاد مطر وزوجته كارن نبيل كرم، والشاب الياس شرب العون ماتوا حريق على طرقتنا، ماتوا حريق بكسروان بحادث سير. هارد لك. قيمة الأيامة بطرابلس في مصلى فاتح ببناية، مصلى مش مسجد، مصلى فتحوا أحد الأشخاص وقرر أنه بده يفتحوا مصلى، وفي حوالي جيران بقلب البناية والبنايات المجاورة، ومنه مسجد وما قالوا مقومات المسجد. تشك عليه أحد الجيران، قامت الأيامة هون طائفيا ومذهبيا مصلى إبراهيم الخليل. نعم يا بطرابلس إلو حق ما إلو حق، ننتظر القانون اللبناني. دعوة في طرابلس ضد الشيخ الأفيوني، ما بعرف هلأ إذا بتعترف فيه دار الفتوى، ما بعرف اسمه، الشيخ محمد الأفيوني فتح مصلى سماه مصلى إبراهيم الخليل بمدينة طرابلس، رفعوا دعوة. ومثل ما قلنا اليوم التنين بيعتين وراء بفصيلة التل التابعة لقوى الأمن الداخلي للاستماع إلى إفادته. تفاصيل وقضايا، وبعد في قضايا كتيرة، يلا ما رح طول عليكم، خلص بلشنا قبل دقيقتين، ما بدناش نستهلك الوقت كتير لأنه في كتير قضايا من لبنان وخارج لبنان، والله ينجي هالوطن وينجح زيارة رئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية إلى أمريكا. من العام 1969 توم جونز، Love Me Tonight. Yes. جبل لبنان إذاعتكم.

من سنة 1969 وبعده بيدعيها Love Me Tonight توم جونز من الزمن الجميل. ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة وبأخباركم وأخبارنا ماذا يحدث في وطني لبنان.

0: صوتك عالي جبل لبنان. أول رسالة صوتية وبعت لي رقم محامي، هات نشوف شو القصة.
1: صباح الخير خي جني، والله يسعد صباحك وإن شاء الله يكون نهارك سعيد عليك وعلى السامعين والطيبين. أنا حابعت لك رقم المحامي، خلا هي تتواصل معه تقول له من قبل حسام بغدادي، وهذا المحامي كتير منيح من طريق جديدة وبيعمل خير وبيساعد العالم، وتتواصل هي وياه. تكرم عينك يا خي جوني، نحن على طول معك ونحن دائما نتابعك ونسمع صوتك، وأي شيء نحن أنت بتريده نحن جاهزين حبيبي خي جوني. أنا حبعت لك رقم الأستاذ المحامي واسمه ورقمه عندك، حيصير يسعد صباحك.
0: شكراً لألك. بكل الأحوال بعت لي على 70-220-888 وأنا أفضل أنه يتم هالشي عن طريق نقابة المحامين، مع الشكر أكيد الموصول لألك. ميرسي. صوتك عالي جبل لبنان. عجبتني عم بتعرف هيك على هضياها وهضمتها. كوميديان، واصفة حالة بالكوميديان، صفحتها اسمها جعدانيستا. هلا بتحبوها او ما بتحبوها، انا هلا يعني مؤخرا عم تابع كم شغله مهضومه، اوقات بتميل لانه تشطح شوي بس مهضومه. اخر شيء اخر تغريده لجعدانيستا من 12 ساعه حاطة فيديو لمطربة بلا وفا، أنا بوصفها ما رح سمي لكم إياها، عرفتوها إحدى المطربات اللي بلا وفا مع اللي كانوا معها ببداية حياتها الفنية. شوفوها مني. وعلقت جعدانيستا كتبت: بس تكون من برا كلاس ومن جواك منحرف. وقلدتها لهالمطربة البلا وفا. جعدانيستا مهضومة، أوقات بتشطحي شوي زيادة عن اللزوم. كتبت لها على صفحتها: بهنيكي على 90% من تغريداتك الذكية يا جعدانيستا الإمضاء جوني الصديق، هاشتاج نحن عيونك يا لبنان. هيدي صفحتي، بلكي كمان هي بتعمل لي فولو مثل ما أنا عملت لها فولو. يلا، ومثل ما الألاف منكم عاملين لي فولو على صفحة نحن عيونك يا لبنان. آخر تغريدة على صفحة نحن عيونك يا لبنان نشرت صورتي مع السفير الأمريكي في لبنان الأستاذ ميشيل عيسى، وكتبت عن موضوع ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا اللي بنفتخر فيه بإذن الله. كتبت على صفحة نحن عيونك لبنان وصفحة جوني إل صديق: لقاءاتي مع السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى فيها تبادل للمعلومات حول أوضاع الوطن وجهود جميع المخلصين من أجل إخراج لبنان من حلقة الدمار، والفخر الأعظم أننا سوياً مع سعادة السفير ميشيل عيسى قبل أن يغادر لبنان إلى أمريكا كنا ندافع عسكرياً عن لبنان والشرعية اللبنانية خلال سنوات الحرب التي كانت تستهدف الانقلاب والاستيلاء على الجمهورية اللبنانية. صباح الخير سيد السفير ميشيل عيسى. Good morning your excellency ميشيل عيسى. وآخر أخباره للسفير ميشيل عيسى تصريح حلو كتير: داعم لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بزيارته لأمريكا. قال للصحفيين امبارح بعد اجتماعه بوزارة الخارجية، هو كسفير أمريكي مواكب ل زيارة رئيس الجمهورية، قال لهم: لن يعود رئيس الجمهورية إلى لبنان إلا بأخبار سارة وبمبادرات حلوة كتير. الله يبشرك بالخير بفحوى حديثك الداعم لوطنك الأول لبنان، وأكيد وطنك الثاني اللي صار أول أمريكا. God bless Lebanon, God bless the United States of America. Thank you very much, Your Excellency Michel Issa. وبالمناسبة على صفحة السفارة الأمريكية في لبنان US Beirut Embassy هذا تذكير روتيني يعني بنعتبره نحنا بيضلوا بين وقت والتاني حذروا الأمريكيين من المجيء إلى لبنان في بيناتنا كتار أمريكيين من أصل لبناني وأهلا وسهلا فيهم بس دايما تيرفعوا المسؤولية عن حالهم يعني روتينيا بالسفارة الأمريكية بلبنان بتكون طلبت منهم وزارة الخارجية إنه معتبرة لبنان منطقة خطر. صباح الخير لكل الزملاء الصحفيين والملحقين الإعلاميين والعسكريين والاجتماعيين والثقافيين بالسفارة الأمريكية بلبنان. يسعد صباحكم زملائنا وإيد بإيد نحن وياكم بخدمة وطننا لبنان ومع سفير بيفهم لغتنا وثقافتنا ومننا وفينا ودافعنا عن لبنان نحن وياه بوقت سابق. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية 9 ثواني.
2: جوني صباحو ليك هلا طلع معك على الهواء حدا فريق جديد اسمه حسين بغدادي هلا عرب عن حاله بالاسم.
0: قلي شو بتريد الرقم اللي بتهي بالـ 4-7-6 حطني بالجو شو فيه

صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الاثنين 20 تموز 2026، الكاتب الأستاذ عقل العويط كتب مقالا بعنوان قلت لدونالد على محمل الجد، متوجه برسالة افتراضية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قلت له بدك جائزة نوبل للسلام؟ قال نعم، ويجب أن يعطونيها علما أني أستطيع تسديد ثمنها. قلت لا، ما بتمشي، ليس بهذه الطريقة، عليك يا دونالد أن تحصل عليها مجانا. قال كيف؟ قلت بدون مقابل، كالنسيم الذي في الطبيعة، كالقمر، كالنبع والنهر، هؤلاء لا يريدون شيئا في مقابل كونهم هواء وضوء وماء، عليك أن تكون على غرارهم. قال لم أفهم. قلت اجعل لبنان بلدا آمنا ومحيدا 100% بحيث يعيش أهله بكرامة ويتمكن أطفاله من النوم صحبة أحلامهم وتحت سقف بيوتهم وتحت سقوف بيوتهم وفي أحضان أمهاتهم. قال كيف يكون ذلك؟ قلت أن يصبح آمنا من الخارج بحيث يكون كيانه خطا أحمر، سيادته فوق كل اعتبار، حدوده مضبوطة، الحدود مضبوطة وثابتة، فلا يتسلل من داخلها أحد إلى الخارج، ولا يتسلل على داخلها أحد من الخارج، ولا يطمع بها أحد، ولا يؤلب فريقا فيها ضد آخر، وآمنة من الجهات الخمس شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وسماء. أسئلة وأجوبة افتراضية. قلت لدونالد على محمل الجد. عقل العويط يسعد صباحك. كتابنا صحيفة النهار صفحة 15. فيكن تشتروا صحيفة النهار تشجيعاً لاستمرار صدور الصحف المكتوبة، ومن كتاب كمان الصفحة 15 اليوم الاثنين، إضافة للأستاذ عقل العويط، مازن عبود كتب مقالاً بعنوان في زمن الأبضيات، والأستاذ نبيل بومنصف كتب مقالاً بعنوان التدخل السوري المشؤوم ليكن الموقف قاطعاً. صوتك عالي جبل لبنان.

0: 0344-4-4-4-037 توضيح من المستمع.
1: ايه جوني ما في شيء كله خير، يلا بخلص وبحكيك مشغول شوي صغير، موضوع خاص بحكيك اياه خاص لك، بس عم بتاخذ زهول اسم ايه او لا، بس زهول اتواصل معك
0: حبيب القلب. تعرف انه في 70-220-888، ما تضيع لنا وقتنا بتواصل وما تتواصل، اكتب لي هونيك شو القصة ومنتهية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟

صاحبي وطني لبنان، عم نرصد كل شيء نحن وياكم، مفتحين عيوننا، والله يحمي وطننا لبنان. برعاية وحضور صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وضمن سلسلة الاحتفالات بتطويب البطريرك الياس الحويك، داعيتنا رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى المؤلفة الموسيقية هبة القواس، وبالتعاون مع جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين البترون، داعينا لحضور أمسية موسيقية تحت عنوان عهد أبدي Eternal Devotion، تحييها الأوركسترا الفيلارمونية الوطنية اللبنانية بقيادة المايسترو هاروت فازيليان. الأحد 26 تموز 2026 الساعة 9 المساء في المقر البطريركي الصيفي في الديمن. هبة القواس، يسعد صباحك، برافو، ربي باركك ويبارك وطنيتك، مايسترو هاروت فازيليان، باريلوس، عهد أبدي. إذن هالأحد 26 تموز 9 المساء بالديمن المقر البطريركي الصيفي. تحية لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات بعبرين، ومواكبين نحن وياكم البطريرك حويك وتطويبه عبر إذاعة جبل لبنان، وكل المؤمنين المستمعين والمستمعات. صوتك عالي جبل لبنان. إذن كل القضايا اللي خبرتكم عنها وقضايا تانية، شو صار بالمصلى اليوم؟ رايح أحد المشايخ فاتح مصلى بين البيوت ينثن أمام القضاء اللبناني، وتنشوف أكيد شو بدها تقول دار الفتوى، شو بده يقول القضاء اللبناني، لأنه هيدا منه مسجد بطرابلس، هيدا مصلى، وفي ناس عم تنزعج من الصوت العالي يعني اللي عم يطلع من المصلى، حتى لو كان صوت أذان. يعني إذا أنا حاطت أذان ببيتي ورافع الصوت بالبيت، بده ينزعج مني جار. هيدا عم نحكي بالطرق الطبيعية، شخص فاتح ما يسمى بمصلى منه مسجد، يعني ما فيك تعتمد انه انا خلص صرت مصلى يعني مقدس وممنوع حدا يدق فيي. هيدا الرأي الاولي بهالموضوع، ومثل ما قلنا نحترم ما تقرره دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية وما يقرره اليوم القضاء اللبناني اللي رح يمثل امامه احد المشايخ. التفاصيل كلها اضافة لقضايا تانية بعد البريك، وخليكم معنا للعشرة إذا بتقدروا، لأنه كل شيء بيصير بوطن لبنان ممكن يكون في قضية نارية 10 إلى 5، ما حدا بيعرف، فترة مفتوحة على كل الاحتمالات. إذا عندكم

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
0: هيدي سقفتنا، هيدا نحنا، هيدا لبنان. جوزيف عطية وليلة حلوة من ليالي مهرجان أعياد بيروت على وجهة أنطلياس البحرية. فيكن تحجزوا بكثافة بما تبقى من تيكتس على أبليكيشن ومن خلال المنصة و فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس. فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس. خلينا نسمع جوزيف عطية بأغنية من كلمات الشاعر سمير نخلي، حبيت عيونك. لاقونا بليلة حلوة كتير جوزيف عطية مهرجان أعياد بيروت فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس.

جوزيف عطية مهرجان أعياد بيروت واجهة أنطلياس البحرية والحجز فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس لاقونا أهلا وسهلا فيكم.

أغنية من أغاني رح تسمعوها أكيد، أغاني حلوة كتير لجوزيف عطية على وجهة أنطلياس البحرية مهرجان أعياد بيروت. كونوا كتار فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس. أغنية حبيت عيونك كلمات سمير نخلي، ألحان طارق أبو جودي، وتوزيع موسيقي ميشيل فاضل، والإذاعة جبل لبنان. ويسعد صباحكم جميعا، هيدي سقفتنا، هيدا نحنا. جوزيف عطية يسعد صباحك وليلي من الليالي الحلوة، وسمير نخلي الشاعر يسعد صباحك. أجمل أغاني المطربين بيكتبها سمير نخلي، هو أحد الشعراء الرائعين بإحساسهم. صوتك عالي جبل لبنان. بدي أقول هابي بيرثدي مؤخرة، ولكن أن يأتي الشيء متأخرا أفضل من أن لا يأتي أبدا. هابي بيرثدي أم الشباب باتريسيا عقل الصديق، أم الشباب أم باتريكو سيدريك جوني الصديق. هابي بيرثدي 17 جويلية على عجقتي مثل العادة، نسيت على العجقة مش أكتر. هابي بيرثدي من باتريك وسيدريك، من أختك باسكال وزوجة يوسف يمين، ولاد أختك جيوفاني وكريستا ماريا، وكل الأصدقاء بالسمايا والصديقات بيقولوا لك هابي بيرثدي أم الشباب. ويفرح لك قلبك فيهم لباتريك وسيدريك. حتى بطل اسمع صريخ من البلكون للستوديو لجوا، أنا عم بشتغل. يا سيدريك ويا باتريك، طب لشو مستعجلة تتصيري تيتا؟ حدا بيستعجل ليصير تيتا وجده؟ الله يفرح قلب الجميع وكل مين عيد ميلاده من الأسبوع الماضي لهالأسبوع ممتد. بعتولنا كل مين عنده تخرج، عنده احتفاليات حلوة، إذاعتكن ومناسباتكن جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. حادث سير مروع على طريق عام جوني حريصة. نعم نعم كتير كتير، ومبارح ثلاثة احترقوا يا حرام، شاب هو مرته وصديق لقلن بكسر وين. مخالفات كتير بعت ليها مستمع مثلكن أكيد كلكن، رقم ينتهي ب9 5 7، بعتهم بليز على 70-220-8-8-8 لنزود فيهم القوى الأمنية. شكرا لألون قوى الأمن الداخلي. صوتك عالي جبل لبنان.

ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. لليوم الاثنين 20 تموز 2026 بعنوان لقاء استعادة السيادة. بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في واشنطن، الأنظار تتجه إلى لقاء الرئيس جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا في العاصمة الأمريكية، وهو لقاء طال انتظاره للبنان أولا، الذي ومنذ سنوات طويلة غاب عن البيت الأبيض منذ أطاح حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفاؤهما بحكومة سعد الحريري عندما كان في قلب البيت الأبيض. إنه لقاء تاريخي على مستوى صورة لبنان التي كانت مغيبة على مدى زمن الممانعة، فغاب لبنان عربيا وخليجيا وغاب دوليا، وها نحن اليوم نستعيد أولا صورة البلد السيد، وثانيا نستعيد علاقة لبنان بالغرب بعيدا عن توصيات مرشدي الثورة ورؤساء الممانعة ودفاتر شروط أدوات الداخل. تضيف إلهام سعيد فريحة: ومهما قيل ويقال في أن الرئيس لن يحصل على أمر تنفيذي أو أمور ملموسة من الجانب الأمريكي، فإن فكرة عرض القضية اللبنانية ومسار السلام والاتفاق الإطاري المتعثر على النقاش مع الرئيس الأمريكي من أعلى مرجعية لبنانية هي بحد ذاتها المسألة المركزية، وحمدا لله أننا نعيش في زمن سيادي على مستوى السلطة التنفيذية، إن على صعيد رئيس الجمهورية الذي أخذ على عاتقه أن يسير بمسار السلام حتى النهاية، وإن على صعيد رئيس الحكومة نواف سلام الذي يسجل له بالتوازي ذهابه حتى النهاية في خيار تحرير الدولة من أعباء أذرع إيران وإيمانه بمسار نزع سلاح الحزب وأخذ لبنان نحو الاستقرار. وللأمانة نلاحظ أن رئيس الحكومة في واد للعبور بالدولة نحو السيادة، فيما الوزراء الذين عينتهم الأحزاب وسمتهم يأخذون من رصيد رئيس الحكومة. تنهي إلهام سعيد فريحة: في كل الأحوال وفي أي حال، بعيدا عن صخب وزراء الحكومة وجدل النواب وسجالاتهم حول قانون العفو وغيره، فلننتظر ما سيعود به رئيس الجمهورية من أمريكا المتأهبة بدورها لاستئناف الحرب مع إيران بمؤازرة إسرائيلية هذه المرة، ولنرى ماذا ستكون انعكاسات هذه الحرب المقبلة على لبنان والاتفاق الإطاري ووقف إطلاق النار الهش والذي لم تلتزم به إسرائيل حتى الساعة وأكملت التدمير والجرف والتفجير. فهل يمكن أن تنقلب الصورة ويعطي الرئيس ويعطي الأمريكيون للرئيس عون مسارا جديدا للانسحابات الإسرائيلية ووقف جديد للنار؟ لقاء استعادة السيادة بقلم إلهام سعيد فريحة، وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيد اليوم بعنوان لأننا في لبنان. نختلف كثيرا لكننا نجتمع على حب الوطن، نتعب كثيرا لكننا لا نتوقف عن المحاولة، نشتكي من الواقع لكننا لا نفقد الأمل، ونضحك على الوجع أحيانا لأننا لا نشعر به، بل لأننا أقوى من أن نسمح له أن يهزمنا. تحية لكل لبناني صابر ولكل مغترب يحمل لبنان في قلبه، وتحية لكل أم وأب ما زالا يزرعان الأمل في هذا الوطن الجميل. لأننا في لبنان صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. ومن إذاعة جبل لبنان نحن وياكم والسيدة إلهام سعيد فريحة، خلينا نسمع دايما السيدة إلهام سعيد فريحة بتوحيلي بكتابتها اليوم كاتبة عن الأمل بلبنان وكل لبناني صابر، أغنية حلوة كتير من الزمن الجميل للفنانة نجاح سلام: الله يا لبنان ما أجملك، تشبه الابتهال. أغنية لبنانية من الزمن الجميل. صباح الخير السيدة إلهام سعيد فريحة، صباح الخير يا لبنانية مستمعي جبل لبنان، والله يا لبنان ما أجملك،
من زمن السبعينيات الجميل، نجاح سلامة.

صوتك عالي جبل لبنان. نجاح سلام، الصوت اللبناني الأصيل، لأننا في لبنان، كما كتبت إلهام سعيد فريحة. الله يا لبنان.

صوتك عالي جبل لبنان. نجاح سلام، الله يا لبنان ما أجملك. سامعينا شي قبل؟ الأجيال الجديدة أكيد لا، بس جيلنا المخضرم سمعه وبيسمعه عبر جبل لبنان.

0: يا لبنان ما أجملك، ويا نجاح سلام الصوت اللبناني البيروتي الأصيل، منفتخر فيكي. ما أجمل صوتك وأصوات كل الأشخاص المحبين لوطن لبنان واللي غردوا لوطن لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، وهالأغنية أهديناها أنا وياكن لنفسنا ولا السيدة إلهام سعيد فريحة اللي كتبت عن وطننا لبنان وعن المغتربين، لأننا في لبنان صامدون. تحية لكل لبناني صابر، ولكل مغترب يحمل لبنان في قلبه، ولكل أم وأب ما زالا يزرعان الأمل في هذا الوطن الجميل لبنان. لبنان لبنان لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا المزيد.
1: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
2: ليلي حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
0: ها نحن ذا، وهيدي ثقافتنا، وهيدا نحنا، وهيدا وطننا لبنان. وتزامنا مع مهرجان أعياد بيروت عم تلاحظوا التدابير اللي عم تتخذها القوى الأمنية وبلدية أنطلياس. تحية لبلدية أنطلياس رئيسا ومجلسا وأعضاء وشرطة بلدية أنطلياس، تسلم دياتكم يا شباب. وأكيد دايما بالتزامن مع فعاليات مهرجان أعياد بيروت والليلة والليالي الباقية رح يصير في تحويل للسير بعد الجولدن بيتش باتجاه المارينا، على المارينا من الجهة الشمالية، من الجهة الجنوبية للجولدن بيتش فوق جسر النقاش باتجاه موقع المهرجان. أكيد يا شباب ويا صبايا بدنا نتأيد بإرشادات رجال السير، قوى الأمن الداخلي الله يعطيهم العافية، والجيش اللبناني، مفرزة سير الجديدي كولونيل جدعون الله يعطيك ألف عافية أنت ودراجيك وضباطك ورتبائك. شكراً قوى الأمن الداخلي. تدابير استثنائية للسير تزامناً مع مهرجان أعياد بيروت 2026. هيدي ثقافة الحياة، هيدا نحنا، وهيدي قوانا الأمنية الشرعية. تويوتو سي جهاد جابرييل المر، وستار سيستم أمين أبياغي، والسيدة جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر، وكل القيمين والمشرفين على مهرجان أعياد بيروت وأنجاحه، الله يعطيكم ألف عافية. صوتك عالي جبل لبنان. بعد شوي كمان يا اليوم يا بكرة

وكمان في عنا شرب اللي تعرفت عليه امبارح. كل عيد وانتم بخير، كل الاشخاص اللي بيحملوا اسم شربل او الياس تعيشوا باساميكم، ومار الياس ومار شربل مور شربيلو بالسرياني يحميكم. امبارح تعرفت على شاب من دير الاحمر اسمه شربل بطحاني. شربل بطحاني مسؤول بفرع جوزيف زينون بزوق مكايل، فرع فلافل جوزيف زينون بزوق مكايل. فقلت له بدي عيدك بكرة يا شربل. عم يخدم الناس أكيد مع المسؤولة كمان مها زينون وكل الشباب اللي كانوا موجودين بخدمة المجتمع. هيدي خدمة مجتمعية. فلافل جوزيف زينون الشهيرة بزوق مكايل والدكواني، وفي عندهم فرع تالت كمان بكسروان. فشربل بطحاني من كل زملائك من مها زينون وكل المحبين، كل عيد وانت بخير. شرب البطحاني دير الأحمر الضيعة الحبيبة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ النائب البروفيسور فريد البستاني كان بهالويك اند مع كل زياراته اللي عملها ونشاطاته اللي عم نتبعها بالويك اند بالشوف وبكل لبنان، كان له تغريدة تأسف فيها على الفرص الضائعة. كتب النائب فريد البستاني: للأسف يبقى لبنان بلد الفرص الضائعة منذ أكثر من 4 أشهر، وأنا أدعو إلى الإسراع في صيانة وتشغيل خط أنبوب النفط بين كركوك وطرابلس، لكن لا حياة لمن تنادي. يضيف النائب البستاني اليوم: ومع الحراك المتسارع في المنطقة لإقامة خطوط أنابيب تنقل النفط من الخليج والعراق إلى البحر المتوسط، نشهد توقيع العراق وسوريا مذكرة لإعادة تأهيل خط أنابيب النفط الخام لحديثة بانياس. يضيف النائب البستاني السؤال الذي يفرض نفسه: إلى متى سيبقى لبنان متفرجا على مشاريع كان يمكن أن يكون في صلبها بل وكان سباقا إليها؟ إن إعادة تشغيل خط كركوك طرابلس ليس مطلبا عابرا بل مشروع وطني قادر على إعادة لبنان إلى موقعه الطبيعي على خريطة الطاقة في شرق المتوسط، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية يحتاجها بلدنا أكثر من أي وقت مضى. وينهي البروفيسور فريد البستاني: ما نخسره اليوم قد لا يكون ممكنا تعويضه غدا. الإمضاء النائب البروفيسور فريد البستاني. نعم نعم سيد فريد، دكتور فريد، لبنان بلد الفرص الضائعة لأنه في ناس عم تساهم بتدميره بدل ما نلتفت مع العهد الجديد اللي نحن وياك إيد بإيد وداعمينه للنهاية بإذن الله، بدل ما نلتفت للإنماء والإعمار والتطوير والبناء، عم نلتهي بإعادة بناء ما تهدم وما يستمر العملاء للخارج بهدمه واستجرار الشر على وطننا لبنان. الله يعطيك العافية النائب البروفيسور فريد البستاني وصوتك العالي من جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان وبمختلف الأوطان؟ زميلتنا اللي اشتقنا لصوتها ورسيلها من الأراضي المقدسة تغريد عبساوي كتبت على صفحتها: بونجوركم، أنا مش من هواة كرة القدم بس بالنسبة لإيطاليا هي كل الخبرية. ومع أني ما تبعت المونديال بس كان عندي حشرية أعرف النتيجة وإحساسي كان بمحله

إسبانيا رح تحمل الكاس رغم أنه كل شيء كان يشير إلى ميسي والأرجنتين. Hard luck to you, Messi. Congratulations to Spain. إفيفا إسبانيا. الإمضاء تغريد عبساوي. تغريد يسعد لي صباحك واشتقنا لتغريداتك لإذاعة جبل لبنان والرسائل الحلوة من الأراضي المقدسة من الجليل من أورشليم القدس ومن كل المناطق بالأراضي المقدسة. يلا منرجع ومنرجع وكأنه القلوب عند بعضها أنا وياكي ومستمعي إذاعة جبل لبنان. زميلي والصديقة واللي اشتقنا لصوتها تغريد عبساوي، خلينا نسمع سوا، محضرة من الصبح، قلت أنا بدي أحط إفيفا إسبانيا، فبما أنه غردتها تغريد على صفحتها وأنا وياكم منقول مبروك إسبانيا. إفيفا إسبانيا.

0: يلا هذه هي فرحة الإسبان، ونحن المحايدين بين الكل منقول هذه هي الروح الرياضية. صوتك عالي جبل لبنان. إعلان صادر عن بلدية مغدوشي قضاء صيدا. تدعو بلدية مغدوشي جميع المواطنين الذين سبق وسجلوا أسماءهم للاستفادة من البذور الزراعية. عملية التسليم رح تتم يا شباب اليوم الاثنين من الساعة 9 صباحا ولغاية الساعة 1 الظهر اليوم الاثنين 20 تموز 2026. بدكم تتوجهوا لمركز الشؤون الاجتماعية سابقا قرب ملحمة كميل طنوس بمغدوشي. بلدية مغدوشي يعطيكم ألف عافية. إذن يا شباب بدكم بذور زراعية وتستفيدوا، التسليم اليوم الاثنين من 9 للوحدة الظهر. تحية لأهلنا الصامدين والمزارعين الصامدين ببلدة مغدوشي الحبيبة. سيدة المنطرة تحميكم. رئيس بلدية مغدوشي المهندس رئيف جورج يونان يعطيك ألف عافية، أنت وأعضاء المجلس البلدي الناشطين بخدمة بلدتكم الحلوة. اسمحوا لي أقول ضيعتكم الحلوة كمان، هي صارت بلدي بس كلها ضيعنا. أنا بضلني أقول ضيعتي غزير، ضيعتي مطرح ما ولدت الحدد ومسقط رأسي غزير، فضيعت مغدوشي وكل الضيعة اللي صارت مدن كمان. الله محييكم ويحميكم. صوتك عالي جبل لبنان. بأمريكا مواطنة أمريكية كبيرة بالعمر، يعني عمرها 69 سنة، قتلت زوجها بولاية ألاباما بأمريكا. قال انزعجت لأنه بيهتم فيها زيادة عن اللزوم، فقال كل يوم بفوت على أوضتها بده يطمئن على حالتها الصحية وبيجيب لها الأكل من بعد ما خضعت لعملية قلب مفتوح. فقال ما كان بشكل أي تهديد لها، بس هو بده يعتني فيها خلال فترة التعافي من بعد القلب المفتوح، بده يعبر لها عن حبه قال. ولكن اهتمامه المبالغ فيه زعجها، ما قبلت تصرفاته فارتكبت الجريمة بألاباما. قتلت زوجها لأنه أفرط في حبها، جريمة مروعة في أمريكا. عم أقول أنا ليش أنه هيك ما بعامل الزيادة عن اللزوم لحتى ما أقتل نتيجة الاهتمام الزائد. وفي كمان هيك نكتة رصدتها مبارح على وسائل التواصل. سألت زوجة، زوجي سألت زوجة شو جمع كلمة أحبك، شو جمع كلمة بحبك؟ قال لها بحبك أنت وصاحباتك. الله يرحمه كان دمه خفيف. هيدا كمان حب مفرط مثل الاهتمام المفرط بأمريكا اللي قتل على أساسه الزوج. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الاثنين 20 تموز 2026، أسرار الآلهة، ارتفع منسوب الحركة في مكاتب تأجير السيارات، وكذلك ارتفع الإقبال على الشاليهات والبنغالوز في معظم مناطق الجبل بعد قدوم المغتربين اللبنانيين وعدد قليل من الخليجيين والجنسيات الأردنية والعراقية. هذا خبر مهضوم وحلو، والله يبشر بالخير. نحن وصحيفة النهار، ارتفاع منسوب الحركة بمكاتب تأجير السيارات، وشركة لبنانية لتأجير السيارات بخدمتكم وخدمة السياحة اللبنانية والمواطنين اللبنانيين. حلال رنتكار، حلال جروب لتأجير وبيع السيارات، لتصرفكم يا لبنانية ويا مغتربين. حلال رنتكار إميل حلال وفريق عمله بخدمتكم على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. أسطول من السيارات يقارب 2500 سيارة وأكثر بتصرفكم، بما فيها سيارات المواكبة، وإذا بتحبوا يكون عندكم سائقين من حلال رينتكار بتصرفكم. حلال رينتكار 03-166-711 و 71-166-711. صوتك عالي جبل لبنان. فيديو مدته 22 ثانية من مستمع بس ما شرح لي شو هو.
1: بونجور استاذ جوني، هيدي بالروضة كمان. بعكوا عم تلموا مصاري؟ طب ليش طيب؟ طب والمصاري اللي انسرقت كرمال شو؟
2: كرمال نتبرع.
1: تتبرع إلى مين يعني؟ أنا بتبرع بدماتي، بس مصرياتنا كمان انسرقوا. وين إني؟ تبع صليب الأحمر، ما بتعرفي أنت هذا الشيء. يلا نهارك حلو.
0: برافو عليك، برافو عليك جوجو، برافو عليك، ما قصرت. لأنه طلعوا قيادة الصليب الأحمر لعند رئيس الجمهورية ووعدوا أنه السنة ما راح يكون في عملية جمع مصاري، وفتكوا بالوعد وما صدقوا، وهيدي هي للأسف. ما في جواب على المصريات اللي انسرقت، مصريات التبرعات اللي انسرقوا بداخل جامعة الـAUST بالأشرفية ساحة ساسين داخل مركز الصليب الأحمر. وبالآخر فللوها لدانا بزي رئيسة المركز آنذاك، لأنه ضلت مصرة أنه بدها تحقق بالموضوع وبدها تعرف ليش تعطلوا الكاميرات وليش ما في أي نتيجة، وين الحرس الموجودين بمبنى الـAUST بالأشرفية. فما في شفافية عندكم قيادة الصليب الأحمر اللبناني للأسف، وهيدي برسم قيادة الصليب الأحمر الدولي وبرسم المواطنين. يا مواطني لبنان، طالما ما في جواب على هالموضوع طلعوا بيان هيكي إشكالي هيكي وعذر أقبح من ذنب، هيدا ما بيكفي. بدكم تعترفوا أنه انسرقوا المصريات وأنه أنتم ما حققتوا بالموضوع. الاعتراف بالخطأ فضيلة، وبدنا نطالب القوى العسكرية والأمنية أنه يحققوا بالموضوع ويرجعوا لورا بالموضوع ويتحمل كل إنسان مسؤوليته. الشركة اللي عم تحرس مبنى الـAUST والكاميرات اللي تعطلت، قال يا حرام كيف أنه سائبت، أنه سرقوا مصرياتنا من صناديق التبرعات بالصليب الأحمر بنص دين ساحة ساسين وبنص دين جامعة الـAUST من مركز الصليب الأحمر داخله، وما مفشي مفشي كأن شيئا لم يكن. بدأ طمش الأمور قيادة الصليب الأحمر اللبناني للأسف. لا، بنتبرع لكم بالدم؟ ايه، او بالأحرى نعم، بتهذيب نعم بنتبرع بالدم. الدمات أحسابكم، وانا لو بعدكم تاخدوا مني دم، انتوا بتعرفوا من وقت ما كان عمري 17-18 سنة لحديت من سنتين ثلاثة بطل عمري يسمح لي، او الأوانين، انا عمري بعده منيح والهذا، بس الأوانين بعد الـ60 ما بيعودوا ياخدوا دم. دماتنا حساب الصليب الأحمر يا لبنانية، بس مصرياتنا منن حساب الصليب الأحمر، لأنه انسرقوا مصرياتنا من صناديقهم، وهيدي أمانة. أنتوا خنتوا الأمانة، خوني للأمانة بعدم إعلانكم وعدم إصراركم على استمرار التحقيق، مثل ما كانت مصرة رئيسة مركز الصليب الأحمر بآنذاك دانا بزي مصرة على استكمال التحقيق. تقول خلص مش الحال. شو مش الحال؟ إذا دفعت لكم حسب بيانكم 150 مليون ليرة آنذاك جامعة الـAUST على ألا يكون ذلك اعترافا بخطأ أو بأي شيء، يعني خلص كأنه مضيطوا لهم أنه هاتوا 150 مليون وماشي. لا لا حبيبتي، لا، ليس بهذا الشكل تدار الأمور يا الصليب الأحمر اللبناني. فخليكم حافظين على دماتكم، دماتنا للصليب الأحمر، بس مصرياتنا مش أحساب الصليب الأحمر ليرجعوا ينسرقوا ويسكتوا عنهم. وكذبتوا على رئيس الجمهورية، وفد طويل عريض طلع منكم عند رئيس الجمهورية وقلتوا له السنة ما رح نلب مصاري خلص، تزامنا مع الأوضاع واستحاء من حالكم، يعني لأنه شايفين كيف جبل لبنان عم تفضح لكم سكوتكم عن سرقة الأموال بنص دين ساحة ساسين بالأشرفية. أموالنا هيدي مش أموالكم، وأموالنا بدنا نعرف وين راحت، وألا ما حدا يعطي فرنك للصليب الأحمر. ما قصر المستمع اللي عمل فيهم هيك. خلينا نرجع نسمعه.
1: بونجور استاذ جوني، هيدي بالروضة كمان. بعكوا عم تلموا مصاري؟ طب ليش طيب؟ طب والمصاري اللي انسرقت كرمال شو؟
2: كرمال
1: بتبرع الى مين يعني؟ انا بتبرع بدميتي بس مصريتنا كمان انسرقوا. وين اني تبع صليب الاحمر؟ ما بتعرفي انت هذا الشيء. يلا نهارك حلو.
0: يقبرني ربك شو مهذب وشو قوي بنفس الوقت. مستمعنا الكريم نعم رجعين بعتين شبابهم وصبياهم يلموا مصاري من الناس، واللي انسرقوا شو مصيرهم؟ قبل ما نعرف شو مصيرهم ما حدا يعطي فرنك. قولوا لهم منحبكم مثل ما قال المستمع، منحبكم بس ما قالكم ولا فرنك. شو مصير مصرياتنا اللي انسرقوا بقلب جامعة الايو اس تي مركز الصليب الاحمر بساحة ساسين؟ يا قولوا الله. روحوا تشكوا علي، بلكي ساعتها بينفتح التحقيق بالموضوع وبيبين كل شيء. وحاجة بقى ساكتين عن سرقة مصرياتنا يا قيادة الصليب الأحمر اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع.
2: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إلي.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: شكرا لبنو سويس إنشورنس وشركة نوك نوك للتوصيل السريع والدليفري وكل الشركات الراعية لمهرجان أعياد بيروت. نحن ناطرينك أكيد وناطرينك على أحر من جمر الشو يا مروان خوري. الأحد 26 تموز. إلى اللقاء وكونوا كتار. وما تبقى من إذا بقي وخلصوا الكروتي ونفدت البطاقات Virgin Ticketing Box Office. خلينا نسمع سوا الفنان الشامل واللي بيتعاون لأول مرة وعقبال تعاون مديد ولسنين مقبلة بإذن الله مع مهرجان أعياد بيروت واجهة أنطلياس البحرية. مروان خوري كتب ولحن وهلأ عم بيغني بتمون. بتمون يا مروان عدقات قلوب المحبين.

مهرجان أعياد بيروت واجهة أنت الياس البحرية تو يو تو سي شهاد جابرييل المر ستار سيستم أمينة بياغي وجيسيكا وردي زوجي جهاد جابرييل المر

مروان خوري وبتمون يا مروان وكلنا رح نكون موجودين بهالاحتفالية الحلوة ونحجز عبر الفيرجن تيكتينج بوكس أوفيس ب26 تموز ليلة حلوة كتير الأحد 26 تموز مروان خوري مهرجان أعياد بيروت وهذه سقفتنا هيدا نحنا صوتك عالي جبل لبنان ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان تبعين سوا فترتنا للأسف للأسف بصيدة رضيع عمره سنة لو بتشوفه صورته هيك والخوف بعيونه هالرضيع اللي عمره سنة أمه تركته هالبلا ضمير بين الجرادين أربعة أيام بلا أكل والجرادين منيح المنهشته نص جسمه مدود من الحفاض لأنه متروك عم يعمل حاجته عم يقضي حاجته بقلب الحفاض والحفاض بالشمس وبالشوب عم يهتري وعم يهري له جلده لو أنا القاضي بيحكم عليا بالرجم حتى الموت هالأم البلا ضمير هيدي مش أم هيدي أم 44 هيدي بنت حرام ولا سبب ولا حجة بيخليها ترمي صبي عمره سنة ناس عم تقتل حيلة تحصل على ولد وناس ولد مربيينه لمدة سنة بيستغنوا عنه ويموت لحاله من الجوع منيح اللي اكتشفوه بعد 4 أيام شو السبب اللي بيشفع له تشطف دراج تشحد بس ما ترميها الرمية لهالولد المعتر الله ينتقم منك يا أم بلا أخلق وإذا الدولة بس تنكمش هالأم هيدي حسب الكاميرات وعم يشوفوا وتحقيقات جارية بس تنكمش إما مؤبد أو إما إعدام هلا الإعدام خلصنا منه تنحكم أشغال شقة 4 أيام رضيع عمره سنة بصيدة رمى بالزبلت يا حرام لو بتشوفوا عيونه اللي عم بيطلعوا بالأشخاص اللي خلصوه متكأنه عمره 50 سنة هالولد مغوار بقي 4 أيام صمد صوتك عالي جبل لبنان ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟

0: نتابع نحن وياكم فترتنا 03-444-037 بتصرفكم. كمان رسالة صوتية مع صور كمان للصليب الأحمر عم بيلموا مصاري.
1: مستر جوني يعني يعطيك العافية. يوم الجمعة شيء بدي أزعجك بس هو لأساحة ساسين ثلاث محلات على ثلاث إشارات يعني ما بعرف إذا صار عندهم permission إنه يوقفوا على الطريق. أكيد أنا ما حطيت شيء, تعليماتك كانت واضحة بكرة يعني.
0: يسعد صباحك يا ديب. نعم تعليمات واضحة جدا, ما حدا يحط فرنك بصناديق الصليب الأحمر على كل الطرقات لحتى تتوضح عملية سرقة أموالنا من داخل صناديق الصليب الأحمر ومركزهم اللي كان موجود داخل حرم جامعة الأيو أس تي ساحة ساسين الأشرفية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطن كل لبنان؟ روك ميتوال انشورنس شركة لبنانية بخدمتكم كل أنواع التأمين والشعار نحمي قصصكم. كل إنسان منا عنده قصة وقصصكم بنحميها. كل أنواع التأمين على السيارات, على موتور السيارة, على آلياتكن, على بناياتكن, على كل ممتلكاتكن ومصانعكن, ضد أخطار الحريق وأخطار الإرهاب والتفجير. روك ميتوال إنشورنس ممتلكاتكن البحرية من يخوت وسفن, إضافة إلى كل شيء عم تنقلوه, كل شيء عم تنقلوه بسفنكن بيبقى مأمن وبين أيدي أمينة. روك ميتوال إنشورنس. بدي أشكر من كل قلبي شركة روك ميتوال إنشورنس والخط الساخن الهيلب لاين على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. أولاً حتى تنتموا لقلنا وتصيروا سياراتكم وكل ممتلكاتكم بأمان مع روك ميتوال إنشورنس. ردوا علي, كان في حادث صار معنا الأسبوع الماضي وردوا علي بكل سرعة مثل ما خبرتكم. وصل الخبير, خبير السير المنتدب من إبر روك ميتوال إنشورنس, وأكيد وصل خبير السير كمان من إبر الشركة التانية اللي مأمن عندها الشخص اللي صدمنا. طلع الحق عليه بنسبة 75%, يعني الحق معنا 75% وهذا أقصى ما يعطينا إياه القانون. شكرا لخبير السير طوني عقيقي اللي كان مواكبنا مع خبير شركة المشرق كمان, لأنه نحن قلنا منهم 75% نلحق بالنسبة للحادث اللي صار. فمن هالمنطلق سرعة تلبية روك ميتوال إنشورنس وشركة المشرق للتأمين الله يعطيهم ألف عافية. كمان مرسي لألكن على التجاوب. روك ميتوال إنشورنس 1567 الله يعطيكم ألف عافية وبيتمنوا لكم أسبوع سعيد وآمن بعيداً عن كل شيء بينقص حياتنا اليومية. الله يبعد الحوادث عنكم, يبعد كل الأخطار. ولكن 1567 روك ميتوال إنشورنس نحمي قصصكم. صوتك عالي جبل لبنان. ولما رحت على شركة المشرق أنا والخبير, خبير السير الصديق الحقيقي, تعرفنا على روبير حتشيتي مستمع لإذاعة جبل لبنان. روبير حتشيتي ومدير من آل جعجع بشركة المشرق للتأمين من مستمعي جبل لبنان، وعدته بدي وجه له تحية، وهيدي تحيتنا روبير حتشيتي ومسيو جعجع وكل فريق عمل المشرق للتأمين اللي استقبلونا وأحسنوا استقبالنا، ومثل ما قلنا عطيونا 75% من الحق اللي عطينا إياه الخبراء بحادث السير. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا رح نشوف شو صار بالمصلى بطرابلس، واليوم الشيخ رح يمثل أمام القاضي التفاصيل بروبورتاجات ومتابعة من إذاعة جبل لبنان وغيرها وغيرها من الأمور. ونترحم أنا وياكم على 3 أشخاص يا حرام اللي احترقوا أحياء داخل سيارتهم بكسر وينها.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: حب الحرية.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. الليلة حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

هيدي سقفتنا، هيدا نحنا، هيدا سهرنا يا لبنانية. مهرجان عياد بيروت، والليلة رح نلتقي مع جي مانوكيان، وموسيقى رح نسمعها بعنوان The Streets of Beirut، شوارع بيروت. جي مانوكيان الليلة، واجهة بيروت البحرية، واجهة أنطلياس البحرية، صارت واجهة مهرجان عياد بيروت. وهيدي واجهة ووجه لكل لبنان، وجه الحضارة. هالموسيقى وجدانية عن شوارع بيروت، ولكن الأجواء الليلة رح تكون ولعانة مع جي مانوكيان. باريلوس بارون جي أوكيس جيجارس يافريغس شاد جاروتسا، اشتقنا كتير نشوفك، والليلة رح نشوفك. جاروتسا بارون جي مانوكيان.

Die Manukian, the streets of Beirut, شوارع بيروت والليلة لاقونا لحتى نكون سهرانين بشوارع أنطلياس وواجهة أنطلياس البحرية. صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم يا لبنانية.

0: صوتك عالي جبل لبنان. يسعد صباحك ومساك استاذ جوني، والله يقويك ويحميك. نحن صرنا مع كل شيء عم بيصير، بيضل ايماننا بلبنان بسبب وجود ناس شرفة مثلك، واكيد مثل الارز الشامخ ببعبدة فخامة الرئيس البطل جوزيف عون، وكتير من الشرفة معه من مساعدين ومحبين، وكلنا صف واحد حتى نوصل للبنان الشرعية والعدالة، لبنان المحبة، لبنان اللي بدنا بس العلم اللبناني ينرفع، مش نرفع أعلام غير دول على أرضنا الطاهرة، وبدنا نعيش إخوة بالوطن، نعمر الكنيسة والجامع، وتكون الأولوية لمصلحة وطننا لبنان أولا وأخيرا. والله يحميكم ويحمي لبنان. ميرسي كتير أبو علي. يا أبا علي يسعد صباحك الحلو. صوتك عالي جبل لبنان. الله يرحمهم، ثلاث أشخاص ماتوا احتراقاً هن وأحياء، زوجين بعمر الشباب، شرب المطر، شرب الميلاد مطر، وزوجته كارين نبيل كرم، وصديقهم إلياس شرب العون، ضحايا حادث السير المروع ببلدة وطل جوز بكسروان امبارح. عندهم ولدين، هالشاب والصبي اللي احترقوا يا حرام بالسيارة، مانويل مطر وجون مطر ولادهم. والدي الفقيد شرب المطر، الله يصبر قلبك، ليلى مطر. خيو عزيز ميلاد مطر، أخته المحامية بولين زوجة رامي مطر، والد الفقيدة كارين والدها نبيل كرم، والدتها أرمنوهي زهمانيان، خيا إلي وزوجته ليندا كرم، أختها ألين زوجة إلي فخري، وأختها كارول. يطول عمركم جميعا، الله يصبر قلبكم. عموم عائلات مطر كرم زهمانيان فخري، وعموم عائلات النعمة حارة حريك والعذرة بكسروان، وإذاعة جبل لبنان ومستمعينا، نترحم أنا وياكم على شرب الميلاد مطر وزوجته كارين نبيل كرم اللي احترقوا بقلب السيارة اللي صار فيها الحادث بكسروان. يحتفل بالصلاة لراحة نفسهم اليوم الاثنين الساعة 4 بعد الظهر بكنيسة مار الياس الحي ببلدة الناعمة جنوب بيروت، والله يرحموا الشاب اللي كان معهم الياس شربل عون، كمان احترق بقلب السيارة. والده شربل ميشيل عون، والدته الله يصبر قلبها سميرة يوسف الحكيم، خيو أنطوني وزوجته ماريز ناظر، وخيو شربل أخته ألين زوجة خير الله عقيقي، وعموم عائلات عون الحكيم ناظر أصطفين الدياب عقيقي غاوي أندراوس حرب الأزي إبراهيم طايع خير الله، وعائلات زوين سعادة عماد الخوري أرماو كامل غانم عطلة ومراد، وعموم عائلات الزعيتري بكسروان وإزاعة جبل لبنان. نترحم على الياس شرب العون. ثلاث أشخاص كانوا بقلب السيارة احترقوا أحياء للأسف. أوري الثرى مبارح بكنيسة سيدة الدر الرعائية ببلدة الزعيتري، ووري الثرى في مدافن العائلة في كنيسة مار ساركيس وباخوس العائلية في الزعيتري كسروان. يطول عمركم جميعا وتعيشوا تترحموا. نفس بالسماء المسيح قام حقا قام، يشوع مشي حقوم من قبره، يشوع مشي حقوم من بيت عنيدي. صوتك عالي جبل لبنان. الرسالة اليومية من الإعلامي الزميل موسى موسى من عكار شمال لبنان، وتحديدا عن مهرجان بلدة عندقة الحبيبة. ونستمع ونقول أهلا وسهلا بضيفنا العميد طوني أنطون ومهرجانات بلدة عندقة. كلمة لك موسى موسى.
1: صباح الخير جوني، لك لكل المستمعين أعزاء جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار. اليوم رسالتنا بتحمل محبة وتلاقي وفرح وحب من عكار، من بلدة عندقة بالذات، حيث مهرجان صيف عندقة 2026 مستمرة معنا 30 نهار وليلة بالفرح والمحبة والتلاقي وحسن الضيافة، سهرات، بيئة، اكتشاف مناطق أودية ينابيع، عيون، أحجار معمرة، كل هيدا وغيرهم كتير من الفن والرياضة والترفيه والأطفال والألعاب كله بمهرجان عندقة. خبرنا عنه العميد طوني أنطون واللي هو عضو جمعية تدبير وعضو لجنة هاللجنة اللي عم تتعب بتحضير كل يوم نشاط بمهرجان عندقة لصيف 2026. بقول له تفضل عميدنا عميد عكار، عميد التواصل بين اللبنانيين، ابن المؤسسة العسكرية اللي هي أم لبنان وحامية لبنان. تفضل عميدنا.
2: صباح الخير استاذ موسى موسى وزميلك جوني ومستمعين إذاعة جبل لبنان الكرام. معك العميد المتقاعد طوني أنطون، عضو مجلس إدارة جمعية تدبير واللجنة المنظمة لمهرجانات صيف عندقة 2026. ليالي المهرجان بعدها متابعة معنا، وبارح كان عندنا سهرة كتير حلوة مع الفنان نادر الأتات. سهرة اجتمع فيها الصوت الحلو والحضور الأحلى من كافة المناطق اللبنانية، خاصة من زغرتا، علما، البقاع وكافة البلدات العكارية. شفنا بهالليلة لوحات بشرية من الدبكة، الرأس الشرقي، جسدت طبيعة لبنان الحلوة وبينت انه نحنا بلد بيحب يعيش، هذا بلد التعايش والفرح والتلاقي. مهرجانات صيف عندي هي مهرجانات 30 ليلة وليلة مكملة معنا من هلأ لواحد آب، ورح تختتم بحفلة نكرم فيها الجيش اللبناني بعيده، ومندعي الجميع لحضور السهرة المميزة، ونقلكم كل عام وانتم بألف خير.
0: وانت بألف خير، يسعد صباحك. العميد المتقاعد طوني أنطون ومهرجانات بلدة عندقة بعكار الحبيبة. شكرا زميلنا موسى موسى، ويسعد صباحك، وإلى اللقاء مع أخبار كل لبنان ومن عكار الحبيبة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ النائب ستريدة جعجع بعد حضورها قداس لمناسبة عيد القديس شربل ببلدة بعكفرة تتمنى التوفيق والنجاح لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. تحية لأليك النائب ستريدة جعجع اللي كانت موجودة، وكل الأشخاص اللي كانوا موجودين، ومنهم كمان المواكب دايما لسيدة ستريدة جعجع رئيس اتحاد بلدية قضاء بشري ورئيس بلدية بعكفرة الأستاذ إلي حنا مخلوف. ومن لك استاذ إلي، ورح نرجع نعايدك بعد شوي كمان، انت وكل الاشخاص اللي بيحموا اسم الياس، مر الياس يحميكن ومر شربل يحميكن جميعا. بنسمع سوا الروبورتاج وتصريح النائب ستريدة طوق جعجع. صوتك عالي جبل لبنان.
3: مباشرة على الهواء، هذه الذبيحة الالهية عيد مر شربل عم بتصير على وقع وصول رئيس الجمهورية إلى واشنطن ليحمل لبنان وليحمل محاولات السلام مقابل الحروب التي تعيث بهذا البلد. شو بتحملوه لرئيس الجمهورية؟ شو حملتوه تحديداً بلقائكم الأخير إلى واشنطن؟
4: بما أنه اليوم عيد مر شربل، بدنا نحمل مر شربل يوفق الرئيس بزيارته اليوم، وكلنا إيمان أنه هالزيارة رح تكون موفقة، لأن مثل ما سبق وقلنا شو الخيار لعنا إياه، يعني مفروض هيدا الوضع مفروض علينا وما في خيار آخر غير الطريق اللي سلك الرئيس، والله يوفقه بهالزيارة.
3: أنتوا داعمينه دعم مطلق لرئيس الجمهورية؟
4: خليني أقول لك شغلة، بالنتيجة الناس تدعم مشاريع سياسية، اليوم ما هي قصة أشخاص، قصة المشروع الحامل الرئيس هو خلاص لبنان اليوم، مشان هيك داعمينه.
3: شكرا.
0: إذن النائب ستريدة جعجع كانت عم تحضر القداسة الإلهية ببع كفرة مسقط رأس الدي الشربل، وتمنيت مثلنا كلنا النجاح ومار شربل يحميه للرئيس ومشروعه بتخليص لبنان مثل ما قالت مدام ستريدة جعجع. مسقط رأس الدي الشربل، شربل مخلوف يحمي وطننا لبنان، مور شربيلو نوتار الميديورو لبنان، اللي حنا مخلوف رئيس بلدية بعكفرة ورئيس اتحاد بلدية قضاء بشري، دايما مواكبين نحن وياك محبة وطننا لبنان وأرزة لبنان وأخبار قضاء بشري وأرزد لبنان أرزت لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

0: تحية لأهلنا بالعبادية وبلدة العبادية وبلدية العبادية. عيشوا التجربة بمهرجان العبادية. مفاجآت كتيرة بانتظاركن بمهرجان جديد ومميز بسبعة وثمانية وتسعة آب 2026. العبادية مزروعة بالقلب، وبلدية عبادية وأهلنا بالعبادية بيدعوكن أهلا وسهلا فيكن لزيارة العبادية والمشاركة بهالثلاث أيام الحلوين. فيكن تحسوا ستانداتكن والخيام للمشاركة بترويج المنتجات اللي بتحبوا أنه تعرضوها بسبعة وثمانية وتسعة آب 71 87 كود 71 57 89 941. إذن لحجز ستانداتكم بالعبادية، العبادية مزروعة بالقلب، 71 57 89 941. تحية لأهلنا بالعبادية وكل أهل العبادية الكرام، منهم الصديق أهل العائلة ورجل الأعمال جورج ماضي، وكل الأشخاص من أهل العبادية الصامدة والمتعايشة. إذن برعاية معالي وزير الزراعة دكتور نزار هاني، بلدية العبادية بمشاركة جمعية الهدى الخيرية والجمعية التعاونية الزراعية بالعبادية، مهرجان الوفاء للأرض والمزارع والمزارع بساحة العلم بظهور العبادية ب7 و8 و9 آب 2026. يسعد أوقاتكم أهلنا بالعبادية، والله يحميكم ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية.
1: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان إذا عدنا
2: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
4: طار يعلى أمه نشمة، طار من خار ومن وجه.
3: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
4: ايه كنس نظف لتنا
3: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب عطوان أو 71 99 79 59.
4: يلا تصرف يلا تصرف.
0: صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى نطاق مصبح، البلدة كسروانية الحبيبة اللي هي مفتاح كسروان من جهة بيروت. زوق مصبح كمان احتفلت بعيد مار شربل وبعيد مار الياس، وكل الأشخاص اللي كانوا موجودين أول امبارح السبت كنت أنا موجود معهم بالساحة الموجودة قدام البلدية مقر شرطة بلدية زوق مصبح. عيدنا الرئيس إلي توفيق صابر وكل الأشخاص اللي اسمهم شربل وإلي بشرطة زوق مصبح، الله يعطيهم ألف عافية. بدنا نعيدكن من كل قلبنا من إذاعة جبل لبنان. رئيس بلدية زوق مصبح إلي توفيق صابر، مارلياس يحميك ويحمي عملك بجهد لخدمة زوق مصبح وخدمة وطنك لبنان اللي منحبه كلنا وإيد بإيد نحن وياك بمحبته. رئيس بلدية زوق مصبح إلي توفيق صابر، نائب الرئيس، نائب رئيس بلدية زوق مصبح شربل أبي عون، مار شربل يحميك، عضو المجلس البلدي إلي إبراهيم صفير، مارلياس يحميك. بالنسبة للشرطة، شرطة بلدية زوق مصبح والحرس الليلي الله يعطيهم ألف عافية، والموظفين اللي بيحملوا اسم شربل وإلي، من عايد من كل قلبنا شربل سليم الحاج، شربل ميشيل الحاج، الياس مخيل صابر، إلي الحاج إلي دياب صابر، شربل دياب الحاج، إلي يوسف صفير، إلي إزحية الحكيم، وإلي أنطون صفير. هذه هي أسامي شباب الشرطة والحرس والموظفين ببلدية زوق مصبح العزيزة علينا كلنا. ومثل ما حكينا بالاتصال الهاتفي يوم الجمعة الماضي الساعة 9 صباحا برئيس بلدية زوق مصبح إلي توفيق صابر، ب 31 تموز وعشية عيد الجيش اللبناني اللي بتصادف بأول آب، رح يتم رفع علم على سارية بترتفع 21 متر على مدخل زوق مصبح. رح تشوفوا أنتوا جايين من بيروت وأنتوا نازلين من الشمال وأنتوا طالعين على أعالي كسروان على مدخل زوق مصبح من ناحية الأوتوستراد، يعني أول ما تطلعوا من الأوتوستراد تفرقوا على كسروان تستقبلكم زوق مصبح بمدخلة في قطعة أرض تابعة للبلدية، وطنية رئيس البلدية إلي توفيق صابر وأعضاء المجلس البلدي دفعتهم لحتى يعملوا قاعدة متينة بإذن الله ويرفعوا سارية طولة

كان سوق مصبح صار في عملية يعني تخريب صبيانية من خلال إلقاء وسخ وأوساخ سائلة على تمثال لامار شربل بأحد أحياء سوق مصبح. تمثال موجود بين عدد من البنايات، توسخ التمثال من جيتهم هالبلا أخلاق، عمل تخريبي عشية عيد مار شربل. ولكن بس تبلغت البلدية وشرطة البلدية وفرق الأشغال ببلدية زوق مصبح، توجهوا فورا لمكان التمثال وغسلوا التمثال وطهروه ورجع تكرس. فدياتكن يعني هني بس قطشين المسبحة، التخريب هو في مسبحة بإيده اليمين لمار شربل، قطشوه للمسبحة. هيدا يعني كنا عم نحكي أنا والأستاذ إلي توفيق صابر رئيس البلدية إنه شغلة صبيانية على قلة أخلاق، على يعني قلة شئمة. ما بعرف إذا منقول الله يسامحهم مار شربل أو يسامحهم مار شربل أو يكسر إيديهم مار شربل بشفاعته عند يشوع مشيحه. بس تسلم دياتهم فرق الأشغال والشرطة بزوق مصبح، رجعوا غسلوا التمثال وكرسوا الكهنة. تسلم دياتكن. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكن لبنان؟

0: فإذاً عم نرصد كل شيء عم بيصير أنا وياكم بوطننا لبنان. مع الأوادم والأحرار بوطننا لبنان. رئيس حركة التغيير المحامي إلي محفوظ و45 ثانية من المواقف الوطنية المستمرة نحنوية والجبهة السيادية.
1: ما في طير طار وعلى الاستثناء لا يستمر، وحركة الدولة ومنطق الدولة وفلسفة الدولة وثقافة الدولة لا تأتلف مع وجود ميليشيا أوامرها وتيابها ولبسها وأكلها وتعليماتها من خارج الحدود، إن كان اسمها إيران ولا انتبه كان ممكن يكون اللي عم بيشغلهم غير الإيراني، رح يكون عندي ذات الموقف. مشان هيك وقت عم تسأليني إنه دعوة ترامب لإدخال الجيش السوري، قلت لك الدولة كان الفاتيكان بدها تيجي ما بدي، أكيد برفض. هذا موقفنا موقف ثابت، بحب قراءة التاريخ، وأنا ناهم يعني بقرأ تاريخ لأعرف شو بدي أعمل للمستقبل لحتى ما أنهار مثل ما عم شوف الناس اللي عم تنهار اليوم. العثماني احتل لبنان 450 سنة ونيف، وزال العثماني وبقي لبنان.
0: نعم، وزال العثماني وبقي لبنان، وزال السوري بنظامه القديم وبقي لبنان، وسوف يزولون، ما زالوا يزولون وسيزولون مثل ما قال زياد الرحباني، فهم يزولون ونحن نبقى واللبناني بيبقى بأرضه. رئيس حركة التغيير المحامي إلي محفوظ، إيد بإيد نحن وياك بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رجعت لبنوكي، حدا منكم أخذ رجع قرض من بنك هلا مؤخرا؟ المصارف اللبنانية رجعت للإقراض بالضاد مش بغير حرف، يعني من بعد ما أرادونا بالزمنات وأرادوا لنا مصرياتنا، فهمكن كفاية، هلا رجعت المصارف بكل وقاحة تعطيتكن قروض بالضاد مش بالدال. هالقرود اللي سرقوا وطننا لبنان دينوا الدولة اللبنانية لحتى يقعدوا يتلقحوا بمكاتبهم كمصارف، عطوا الدولة اللبنانية كل المصريات العالم وكانوا يعطوكم لقلكم بين 12 و14%، وهن ياخدوا بين 17 و18%، هن وملقحين بمكاتبهم مدراء البنوكي، يعني أصحاب البنوكي مش المعترين الموظفين اللي بعدهم عم ياخدوا 300 و400 و500 دولار، وهن مؤتمنين على مليارات الدولارات. فالفوائد بتوصل بالفريش

0: ل 14%. حدا منكم طلب قرض من بنك هلا مؤخرا؟ نعم. ودايع فريش قال هدول كأنهم كانوا بيتين هدوليك دولاراتنا. دولاراتنا كانوا بيتين القديمين. هلا بدهم دولارات جديدة. اعتبرون هدوليك نون فريش. معفنين. كانوا معفنين بصناديق البنوك الاشياء القديمة تبعيتنا. واللي راحت بملايين الدولارات. هلا لبناني عنده 5000 دولار بالبنك. وفي لبنانية عندهم ملايين الدولارات. مئات ملايين الدولارات من عرق جبينهم من غربتهم أو من لبنانهم. yeah. إذن عادت البنوك بكل وقاحة تعطيكم وبياخدوا 14% فريش. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نهدي أنا وياكم غنية صغيرة وحلوة. نحن وصغار كنا نحضر المابيت شو. مين منكم بيتذكر المابيت شو؟ في أغنية اسمها مانا مانا. هلأ حتى هني اللي كاتبين المسلسل بيقولوا ببداية الأغنية إنه نحن ما بنعرف شو معنات كلمة مانا مانا، ولكن بدنا نغنيها نحن وياكم ويغنوا لنا إياها نحن وصغار. فهلأ لنعيم قاسم باشا الجزار عميل إيران بلبنان، تبهوا أنا وياكم بدنا نلعبها هاللعبة هيدي، مدتها شي دقيقتين الغنية. بدنا نهدي لنعيم قاسم باشا الجزار ولنواب ووزراء عملاء إيران وحزب إيران وحزب الشيطان بلبنان، بدنا نهديهم المابيت شو مانا مانا. هلأ شو الهدف من اللعبة اللي رح ألعبها أنا وياكم؟ كلمة مانا مانا محلة حطوا كلمة على ذوقكم، لأنه يعني عرفتوا كيف؟ يعني يمكن تكون مسبه، يمكن تكون دعوة. الله لا يوفقك تو تو تورورو، الله لا يخليكم تو تورتو، كسر ايديكم تو تو تورورو. عرفتوا؟ عبوا انتو محل كلمه مانا مانا اي شيء بدكم اياه لنعيم قاسم باشا الجزار ومن لف لفيفه. يلا هيدي اللعبه حبيت العبكم اياها. قولوا الله.
1: And if that weren't enough, we've also got mana mana. Whatever that means.
0: Whatever that means. Yeah. يا نعيم قاسم الله لا يوفق.
2: منا منا منا منا منا منا
0: الله ياخدكم يا أويدي اخذها يا يلا فشوا خلكم منا منا منا منا يس ولك ايه تقلو منا منا
2: منا منا
0: منا منا أيوة
2: منا منا
0: يا نعيم يا نعيم قاسم الله لا يوفقك ايوه يلا

0: أيوة يلا عبوة. منا منا ناعم قاسم يا جزار، انت واللي قبلك واللي بعدك. ناعم قاسم عالتليفون.
1: Okay, just a second. It's for you. منا منا
0: انتبهوا. هلا نحن جماعة السيادة والأرزي ومحبة لبنان عبيناها، وفي ناس أكيد بيكونوا عبوها كمان من جماعة عملاء إيران. يعني الله يوفقك يا نعيم قاسم، خلي لنا إياك يا نعيم قاسم حبيب قلبنا. نعيم قاسم يا قاسم يا جز، لا مش جزار هني، يا حبيب الجماهير. يا هيك بيكونوا عبوها هني. لعبة هيك بسيطة، يلا نحن وياكم. رسالة هي صوتية من مستمع، تنشوف شو علق على الموضوع.
2: صباح الخير خير جوني، يعني كنت عم حاول ركب له كلمة تقيلة كثير بس لقيتها بترفع له من شأنه، فضلت ما حط له كلمة
0: توت. بحط لك توت. يلا يسعد لي صباحك، حاطتنيك نايم هيك لتكن مشيئتك يا رب. منا منا مش هيك مدام ريما؟ طب معلق على الموضوع، سامعين صوتك ليه عم تتبخل علينا بصوتك مدام ريما؟ تتورورورو مدام ريما تتورورورو، غني النعيم تتورورورو نعيم قاسم تورورورو. يا حبينا نغير جو شوي. فريد بعت لي مخالفة او شيء تاني، هات نشوف شو هو، هات نشوف.
3: استاذ جوني صباح الخير، كيفك؟ لك هذا مفصل انط الياس، لك هالمنظر كل يوم ما بشوفه انط الياس.
0: يلا منا منا تتورورورو منا منا باللي دمر لبنان، منا منا نعيم قاسم باشا الجزار تتتتتتا. فريد يسعد لي صباحك، يلا قولوا الله يا لبناني، قولوا الله، قول الله. صوتك عالي جبل لبنان. ثقتكن بمحلها. فهد سوبر ماركت جوني ساحة وفهد سوبر فاليو زل نهر الموت باتجاه جوني، وعروضات جديدة بلشت ومستمرة لغاية 24 تموز أو حتى نفاد الكمية. اليوم أنا رايح استفيد، مهم جدا العرض بكل الأقسام ومنهم قسم الخضر والفواكه. أنا طريقي على فهد سوبر فاليو زل نهر الموت باتجاه جوني، واللي طريقه كمان بجوني الساحة فهد أهلا وسهلا فيكن. بتنجان طويل طازة الكيلو ب54,000 ليرة فقط، والكوسة أيضا، يعني إذا بدكم فيكم تعملوا كوسة وبتنجان إذا حدا قالوا جلادي يطبخ لكم إياهن ب54,000 ليرة الكوسة والبتنجان. عروضات حلوة كتير على مختلف المواد الغذائية والمشروبات الروحية. بريتاك روج، أنينة بريتاك روج ب$4.80 فقط. جوني ووكر جولد ليبل ب$34 بدل $49.90، يعني توفير حوالي $15، توفير كتير كبير بالمشروبات الروحية. من معتوق بن معتوق جورمي بلاند $180 ب$2.90. أوشن جاردن و20% حسم على مختلف المواد الكونجولي، يعني قلب الأرضشوكي، الإديمامي، البامية، شي بشهي. أوشن جاردن وبازيلا وجزر 20% حسم، وبلان سولي كمان 20% حسم على منتجاتهم، وخاصة المايونيز تشيلي، مايونيز حار ومايونيز مع مختلف النكهات، تارتار، صوص تارتار. 20% off. Special offers from Plein Soleil. والبوزة كل الايتمز عليهم 15% من ماركت وولز. ماركت وولز العالمية 15% off على كل أنواع البوزة. ماركت وولز سيبلو سالمون مدخن سيبلو 450 جرام ب $21.40. جبنة بيكون 32 بورسيون ب $4.90. نيفيا رول اون 2 نيفيا رول اون انفيزيبل ب $4.50. صابون بالالوفيرا ماركة ايفيسا 5 صابونات ب $1.20. محارم ميموزا 150 جرام ب 50 سنت فقط. ودايما انا بقول لكم اشتروا ماي وكتروا. اليوم العرض هو على الاكوافينا. صندوق فيه 12 انينه اكوافينا 330 ملليلتر 12 انينه بدولار و55 سنت فقط. بيروت بير 6 انينه 250 ملليلتر بدولارين و90 سنت. بلان سولي ومختلف الايتمز عليهم حسم ايضا من بلان سولي. مكسيكان تشيز 400 جرام بلان سولي ب $4.90. حبوب فاصوليا حمراء ماركت زين 900 جرام بدولار و60 سنت. بن الازي 180 جرام بدولار و90 سنت. وبلان سولي حليب المحلى المركز المحلى والمكثف 397 جرام بدولار و75 سنت بلان سولي. إضافة لقسم اللحوم والدجاج والشاركوتري المميزة والأجبان المميزة. البوزو مرتديلا البوزو على زيتون لقية ب 95 سنت فقط. أهلا وسهلا فيكم من بين الصبح للعشرة المساء. فهد جوني ساحة وفهد سوبر فاليو زال أنهر الموت باتجاه جوني. وسيادتكم دايما بمحلة. أسبوع منتج إدارة وموظفي وموظفات فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بيتمنوا لكم إياه عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. أها مدام ريما بتقلي أنا بالورك ما فيي. لك يلا غنيها لوحدك هيك وبعدين إذا عبيها وبعطيها لتاني نهار. لو بعطيها عشية بالليل. منا تو نعيم قاسم تو عبئها بما يلزم إيجابا أو سلبا. نعيم قاسم بحبك تو. في ناس نعيم قاسم يا جزار تو. هيدا الرأي والرأي الآخر بوطن لبنان. يا ميرسي للمابيت شو اللي عطيتنا هالأغنية منا وحركت لنا خيالنا من سنوات طويلة. وهلأ عم نرجع نحرك الخيال عنا كمان ونغني ونهدي. بكرة مهدية لحدا تاني كمان فاسد بوطننا لبنان أو صالح نتمنى له الخير. بريك ونرجع والمزيد.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك
1: مارا.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. الليلة حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: لقونا الليلة جيما نوكيان والموسيقى الحلوة والأجواء الولعاني والعاني مع جيما نوكيان ومهرجان أعياد بيروت واجهة أنطلياس البحرية فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس. أهلا وسهلا فيكم بما تبقى من ليالي وليالي حلوة كتير. برمجة رائعة جدا مهرجان أعياد بيروت. بدي بشركن أنه حسب معلومات خاصة لإذاعة جبل لبنان المطعم اللي تحت اسم لو بوتي بيروت رح ياكلها لأنه هالمطعم أساء لوطننا لبنان. يعني تصوروا خليجيين جايين عم يزورونا طلع 198 مليون ليرة يعني ما يقارب 1760 دولار عليهم. قال يعني تنكة المشروبات الغازية ب$7 تنكة مشروب الطاقة كمان يعني ب$30 $29 حلاوة الجبن مفوترين عليهم للخليجيين حلاوة الجبن ب$33 يعني ب$10 صحن صغير شي بيقرف يعني عن جد. شو سلخون سلخ تشيز كيك ب$10 يلا قولوا الله $1760 بالمطعم المدعو لو بتي بيروت وحسب مصادر خاصة جدا تم تسطير محضر بحقه وسيتم إحالة هالمطعم هيدا أو النايت أو شو ما بتكون سموه يعني الكافيه للنيابة العامة المالية اليوم الاثنين. لو بتي كافيه إلى النيابة العامة المالية يعني شو مش مصدقين نحن عمتين يجي العرب لعنا والمغتربين وغيره لحتى تجي تعملنا قصة طويلة عريضة عيب. اليوم النيابة العامة المالية بتقرر مصيرك. صوتك عالي جبل لبنان. ومن أمريكا إلى كل العالم أصوات مغتربين عم بيدافعوا عن ضياعهم وبلداتهم اللي انسرقت مشاعاتها وانسرقت أملاكها الخاصة كمان. نستمع لرسالة صوتية من المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل ابن بلدة العقورة وصوته العالي من جبل لبنان.
3: صباح الخير للجميع من كاليفورنيا أستاذ جوني الحبيب. صوتك عالي جبل لبنان يطول عمرك ونحن مع بعضنا إذا الله بريد رح نترافق بقضية العقورة وبشهر الجاي وطلوع منبلش نوزع تيكون كل ضياع لبنان اللي عنده مظلومية نوقف حدها ونساعدها. ولكن خلينا نضل بملف العقورة بهذا الوقت ونكشف عليه. نحن من هالمنطلق كمغتربين نهضة العقورة نطلب من أولاد العقورة في مرحلة كتير أساسية نطرد الناس 85 سنة تيكون في شيء اسمه فصل الملك عن المشاع. المشاع نحن بنملكه أولاد العقورة بالفقرة 5 ملك خاص لولاية بلدة العقورة، وهالملك العام في أراضي خاصة مجاورة له. في 10 أحكام للقاضي عبده أبو خير الله يرحمه، هاو لازم نحن نطلع نطبقهم. وكل التعدي اللي واقع على الأملاك العامة من غير ناس اللي هن ولاد العقورة، حدا زارع عامل جنينة وعامل بستان تعيش وعائلته، هذا لازم يتقدم البلدية العقورة بطلب ويستأجر 10 و15 و20 سنة، ونحن منساعده تنظم أموره قانونيا ويقدم طلبه للبلدية يستأجر. ولكن أستاذ جوني ومخبر ولاد العقورة من هون، الأشخاص اللي عدقت بولوس شاكر ياغي اللي أقدموا عبيع المشاع الأغراب ما بنعرف منن، واللي خانوا العقورة هاودي ما فيش مجال نسكت عنهم، هاودي يحيلوا على القضاء. والناس اللي شارية بالمشاع غريب أو قريب رح نعمل له إشارة على عقاره اللي شارية أو عبايته، ورح نطلب فك المحاضر كلها. هون في شقفة أساسية أستاذ جوني عم بيقولوا إنه عاملين هن مسح اختياري قبل. بيو كان مختار بالعقورة أكثر من 40 سنة، كانوا يأسسوا لهالأشياء فعلا، مش عم بعمل لهم دعاية، هو واقع حقيقي. وبنطلب من العقورة كلها توقف، مثل ما هلأ في 23 عائلة وقفوا وادعيوا علي، في مئات العيال مش مخلف خارب العقورة من راس الكعبة، يقولوا نحن عملنا مسح اختياري ويسجلوه ويرجعوا هلأ جاوا مسحوه. هاو عصابي كانوا يحضروا الاشياء قبل 10 سنين وسنتين وخمسة وعشرين، يعني ياخذوا ارض العقورة بس. ولكن المشاع بالقانون اللبناني ما فيش علي اي ملكية لا من قريب ولا من بعيد. يعني نحن مجهزين هلا اذا الله بيريد ادعاء رسمي كاغتراب بالاملاك العامة كلها، وراح نطلع ونحددها. كل شيء مطلوب اللي بيحبوا من اولاد العقورة يجهزوا حالهم على فصل الملك عن المشاع، يطلعوا فين يواصلونا ويتصلوا فينا، ومنحط كل شيء. كل مرحلة بتخلص بأحكام عبد بخير العشرة منحطها بين إيديك ومنحكي فيها شقفة ورا شقفة. ومندعي جميع محامية العقورة اللي بيحبوا يشاركوا معنا ويعطونا أراء القانوني، نحن جاهزين. وعراسن الأستاذ صخر الهاشم نحن منفتخر فيه، تفضل يكون معنا لأن هو عنده أرض مجاورة للمشاع. نحن بدنا نخلص المشاع والأملاك الخاصة اللي هن مجاورين المشاع، ما إن الشغل معهم لا من قريب ولا من بعيد. في فريق هندسي مرتب، ونستدعي ونطلب خرائط من شؤون جغرافية بقيادة الجيش، ما فيش مشكلة، الأمور كلها بتمشي على الشكل الصحيح. وهون أستاذ جوني شكر كتير كبير لفخامة الرئيس، لو ما منه هو يصدر مذكرة بهالخصوص بإيش نحن طلبناه من سنة ونص، ما في شيء بقلب العقورة إلا الخراب. ومندعي ولاد العقورة يقافوا ويبعدوا عن الفساد. رح ننتقل ونحدد الفساد شقفة وشقفة بالعقورة بكل إشياء اللي عاملينها. نهارك سعيد ويطول عمرك ويعطيك ألف عافية. ومندعي الشعب اللبناني وين عنده بضيع وفساد يطلع ويحكي، وإذا بده يتصل فينا الله يطول عمرك. Thank you so much.
2: يسعد صباحك، نهارك سعيد وليلتك سعيدة. Good evening America و Good morning America. بعد شوي المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل ابن العقورة الحبيبة، ودعوة للكل للانضمام لصوتنا العالي والرأي ورأي الآخر. سجلوا وابعتوا على 70-220-888، حتى لو كان عندكم رأي مخالف لرأيه للأستاذ بطرس بيتر كامل، نحن شعارنا الرأي والرأي الآخر. تفضلوا وبرسم، أكيد برسم الدولة اللبنانية والقضاء اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. أقولكن وقام وهاب، نحن دي صار لي أنا بقلكن إنه عتلين هم، وأنا للرئيس نبيه بري إنه يصدروا له أملاكه بأمريكا، وهو الرئيس الأمريكي اللبناني الأصل، وأكثر من 150 محطة بنزين و سوبر ماركت وميني ماركت يا بأمريكا استثمارات. فخوفني هلأ بزيادة الأستاذ وئام وهاب على الأستاذ نبيه بري وعلى الأستاذ وليد جنبلاط. أنا بحب نبيه ووليد بس انتهى أمرهم، شو وكيف وليش؟ 40 ثانية مع وئام وهاب بقى في البحصة.
4: بحبه لنبيه قد ما بدك. ووليد بتعرف قد ايه بحترمه وبحترم بقى كل اللي عمله. انتهوا رايحين على العقوبات. شو بك يا زلمه؟
5: ولو
4: ولك انا عم بخبرك
5: مين عقوبات
4: رايحين على العقوبات
5: يعني صاروا مثلك
4: ها
5: صاروا
4: لا انا رح اطلع اتجرت
5: قليل محتال يا
4: اتجرت لحالي اتجرت لحالي 19 سنه لحالي عقوبات ليه يا اخي اتجرت
5: قلت يا صبي
4: بدي جيبهم كلهم بتسلى بعدين يا زلمه صاروا حكواجيه
2: ويا مهاب في اهضم منه بس كمان في اخطر منه ويا مهاب والاستاذ نباه والعقوبات المنتظرة يا خوفي عليك يا أستاذ نبيه وعلى استثماراتك بالملايين الدولارات بأمريكا صوتك عالي جبل لبنان وبيبقى عنا فقرة الاهتمام بالناس وندرنا نفسنا نهتم بقضاياكم ونخلي أصواتكم عالية رسالة صوتية من السيدة نجوى حايك والدة الصبية المظلومة لارا حايك اللي دخلت بغيبوبة بعد إصابتها بضربة على رأسها خلال تفجير مرفق بيروت كنا رصدنا خبر أن وزارة الصحة راح تغطي التغطية الصحية 100% لكل المواطنين اللبنانيين بالمستشفيات الحكومية هلأ هني يراد منها يغطوا تعرفوا مين يعني وزير الصحة اللي هو وزير حزب الله العميل لإيران بالحكومة اللبنانية فلحتى يغطوا 100% النازحين قاموا الحمد لله انه غطوا 100% كمان المواطنين العاديين مش النازحين وقال كانت مبينة أشكر بلي يعني انه فريق الزلمة هو فريق بس زكي زكي اللي بيلبس كرافة وزير الصحة قولوا له يشيل الكرافة ويعمل مثل نواب ومسؤولي حزب إيران العميل ما بيحطوا كرافة يا حبيب قلبي يا وزير الصحة شيل الكرافة أخ يا مدام نجوى حايك والدي لارا حايك اللي صار لها 5 سنين عم يتكلفوا عليها بالمستشفى والله يعطيهم العافية مستشفى بحنس كمان عم بيقوم كتير من الحسومات ومن التقديمات ورئيس الجمهورية وزوجته اللبنانية الأولى عم بيروحوا بزروها لا لارا بمكان وجودها بالغيبوبة بمستشفى بحنس بنسمع سوا صرخة أم
6: صباح الخير جوني يعني فعلا الله لطف وكتر خير الله وأخيرا وصل صوتنا واستجابوا لنا والحمد لله والحمد لله الحمد لله وإن شاء الله عقبال الكل يعني ياخدوا اللي لازم ياخدوه من العناية الطبية لأنه فعلا الأهالي كلها تعبت وجيوبنا نضفت يعني كتر خير الله أنه بعد فينا قوة نقدر نوقف على إجرينا ونضلنا حد مرضانا ونخدمهم وكتر خير الله الحكومة اعتنت والحكومة كانت يعني سمعاني صوتنا وسمعت نداءنا وسمعت وشافت قديش عم نتعذب كتر خيرهم كتر خيرهم الحكومة ورئيس الجمهورية والعناية الحكومية كلها تجاوبت معنا نحن بنشكرهم من قلبنا بنشكرهم من قلبنا والباقي على الله والباقي على الله عم نصلي بركي يرجع بنشوف حدنا امين يا رب ميرسي جوني على على مواساتنا وميرسي على انك بتضلك معنا وبتضلك تحكي عن اخبارنا و الله يديم هالاذاعه ويكبرها ويضل صوتها مسموع على الجميع امين يا رب
2: مدام نجوى حايك والدة الشهيدة اللي هي على قيد الحياة من 5 سنين على فراش الوجع وفراش الغيبوبة لارا حايك يا رب إما اختارها إلى جانبك وإما رجعنا إياها إلى وعيها أمين. لارا حايك دخلت بغيبوبة بعد إصابتها بضربة على راسها خلال تفجير مرفق بيروت الظالم. مدام نجوى حايك، ناطرين القرار الظني نحن وياكن. مئات من أهالي الشهداء والألاف من أهالي الشهداء الأحياء واللي هن شهداء أحياء وعم يتعالجوا أحسابهم من بعد ما تخلت عنهم الدولة أثناء التفجير. شهر زمان من بعد ما مرقت المصيبة، بعد شهر 30-40 يوم قالوا لهم المستشفيات خلص وقفت وزارة الصحة وصرتوا أحسابكن. الله لا يوفقكن. اللي استوردوا النيترات وخزنوا النيترات وصدروا النيترات لسوريا للاستعمال والقصف، واستعملوا النيترات بلبنان ليفتحوا أنفاق غير شرعية، واللي قصفوا النيترات من الجو، الله لا يوفقكن. الشلفة فقرت لن ننساكم إذاعة جبل لبنان. وما مات حق وراءه مطالب، ما مات الحق، ما مات. نحن وياكم إيد بإيد أهالي الشهداء الأحياء والشهداء اللي انتقلوا للأقدار السماوية مظلومين. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ بعد البريك رح نكمل ونكمل ونكمل وإشياء كتيرة. خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم واليوم وكل يوم نحن صوتكم العالي يا لبنانية بخدمة هالوطن بخدمة الحقيقة. رجل الأعمال السيد مرعي أبو مرعي وما نشرته إحدى الصحف الصفراء بوطننا لبنان افتراءات وأكاذيب الأسبوع الماضي نشرتهم صحيفة صفراء وعميلة لخارج لبنان حول باخرة الركاب سيدر ويفز. على صفحته على إكس ووسائل التواصل الاجتماعي رد رجل الأعمال مرعي أبو مرعي وكتب: بعض الأقلام لا تبحث عن الحقيقة بل عن عنوان يثير الضجيج، أما الواقع فلا يكتبه المقال بل يصنعه العمل، والتاريخ لا يتذكر من أكثر من السخرية بل من امتلك الجرأة على أن يبادر وينجز. الأمضاء رجل الأعمال مرعي أبو مرعي. الله محييك أستاذ مرعي وخينا مرعي أبو مرعي وسيدر ويفز، أنت والنائب نعمة جورج فريم عملتوا كل المستطاع لحتى يكون عندنا خط بحري يربط لبنان وجونية بكل الأوطان المجاورة، ولكن بعض المعوقات التقنية ما بتجعل وما بتسمح لصحيفة صفرة إنها تتحامل عليك وعلى استقتالك من أجل السياحة بوطننا لبنان. هلا في عنا سياحة داخلية من وجهة بيروت البحرية إلى البترون، اتصلوا بسيدر ويفز واحجزوا رحلات بحرية حلوة كتير، ساعة من سان جورج وجهة بيروت البحرية لها مرفق البترون، بتقضوا نهار بالبترون وبترجعوا كمان ساعة زمان بتصيروا بوجهة بيروت البحرية. مرعي أبو مرعي ولاؤه للأرزة أكبر من أقلام الضجيج والصحف الصفراء والصحف العميلة لخارج لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ونستعرض سويا أنا وياكم ما يرد في lebanonfiles.com الموقع الإخباري اللبناني على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، أخبار من كل العالم. ماذا بعد وماذا في الصفحة الأولى من Lebanon Files؟ النائب إلياس حنكش معك فخامة الرئيس. نشر النائب إلياس حنكش صورة على منصة إكس لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مصافحاً وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو عقب اللقاء الذي جمعهما في الولايات المتحدة الأمريكية. وعلق النائب إلياس حنكش قائلاً: معك فخامة الرئيس. وهيدي لايك وشير النائب إلياس حنكش الداعم للشرعية اللبنانية والمحب لوطنه لبنان، وكل محب لوطننا لبنان بيدعم فخامة الرئيس العماد جوزيف عون، الله ينصره على الشر اللي بده يدمر وطننا لبنان. يسعد صباحك النائب إلياس حنكش. صوتك عالي جبل لبنان. نتابع مع لبنان فايلز اتصال بين الرئيس جوزيف عون والأمير بن سلمان ودعوة لزيارة المملكة العربية السعودية. حصل اتصال بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وولي العهد في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود تم خلاله البحث في التطورات الأخيرة على الصعيدين اللبناني والإقليمي. سمو الأمير أكد دعم المملكة العربية السعودية للبنان بهالظروف والخيارات اللي اعتمدها الرئيس عون من أجل سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضي لبنان. جدد سمو الأمير عزم المملكة على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان، ووجه سمو الأمير دعوة إلى الرئيس جوزيف عون لزيارة المملكة العربية السعودية للبحث في كل المواضيع التي تهم البلدين. شكر الرئيس جوزيف عون سمو الأمير على الدعوة الموجهة لزيارة المملكة ووعد بتلبيتها قريبا بإذن الله. شكرا مملكة الخير المملكة العربية السعودية، والله يطول بعمرك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود المحبين لوطننا لبنان، لأنه أهمية هالاتصال يا لبنانية عبر إذاعة جبل لبنان. اسمعوا، المملكة العربية السعودية ودول الخليج الحبيبة عم تتعرض لاعتداءات فارسية إيرانية حاقدة، مجوسية حاقدة، عم يقصفوا الكويت وعم بيدمروا محطات الكهرباء ومحطات تحلية المي، وكل الدول الخليجية مهددة. ورغم هذا الشيء سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصل ودعم الرئيس اللبناني بما وقفوا. يعني رغم أنه المملكة مهددة وعم تنقصف دول الخليج ومهددة بقصف أشد، الله محييكم بمملكة الخير وبدول الخليج الحبيبة، والله ينصرنا نحن وياكم على كارهي العروبة وكارهي لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. نتابع مع لبنان فايلز. تفجيرين إسرائيليين فجر اليوم في بلدة بيت يحون. منظومات الدفاع الجوي البحرينية تعترض اعتداءات جوية إيرانية. حركة مرور كثيفة على أوتوستراد جوني باتجاه زقم كايل. نهاركم سعيد والله يعطيكم العافية كل أهلنا المتوجهين لأشغالهم من كل المناطق وعلى كل مداخل بيروت الكبرى والمدن اللبنانية. نقل المزيد من الطائرات المقاتلة الأمريكية إلى الشرق الأوسط. الله ينجيهم من هالتحدي هيدا، لأنه تذكروني لن ينتهي الأمر إلا بهيروشيما وناكازاكي، ويمكن شي 2-3 زيادة عن هيروشيما وناكازاكي لحتى ينتهي الأمر. في لبنان فايلز خاص كتب علاء الخوري: عون يقول لروبيو أعطوني الأرض لأثبت قدرتي. ميرا جزيني كتبت: زيارة واشنطن اختبار الثقة وترجمة التفاهمات. وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز كريستينا شطح ومقال بعنوان: هل تنجح إسرائيل في استدراج حزب الله إلى الحرب مجدداً؟

عوكر في دائرة التحصين، عوكر بالمتن. تكشف أوساط أمنية مطلعة عبر ليبانون فايلز عن استنفار عسكري أمريكي مرتفع في لبنان، يأتي في إطار تدابير استباقية تحسباً لأي تطورات إقليمية قد تدفع بإيران أو القوى المرتبطة بها إلى استهداف المصالح الأمريكية في لبنان، وعلى رأسها السفارة الأمريكية في عوكر المتن. وتشير التقارير إلى أن التشدد العسكري الأمريكي الذي حافظ على مستوياته منذ أشهر قد بلغ ذروته في الآونة الأخيرة لضمان عدم حدوث أي خرق أمني، لا سيما في ظل تجربة المرحلة الأولى من الحرب، مما يعكس حرص واشنطن على تحصين أي وجود لها في لبنان من أي استهدافات محتملة. عوكر في دائرة التحصين. الله يحميكم ويحمي كل الدول الصديقة والمحبة للبنان. سيد السفير ميشيل عيسى، ترجع لنا بالسلامة كمان من بعد زيارة رئيس الجمهورية اللي أنت عم تواكبها، ونحن وياك إيد بإيد. وبشرنا السفير ميشيل عيسى أنه رئيس الجمهورية رح يرجع ببشرة سارة جدا وهدية بتثبت وبتدعم الشرعية اللبنانية. فالله يسمع منك ومن تمك لباب السماء، والله يحمي السفارة الأمريكية بعوكر ويحمي وطن لبنان وسيادة لبنان من كل شر ومن كل شرير. صوتك عالي جبل لبنان. انذار جديد إلى الضاحية الجنوبية. يظهر لليبانون فايلز أن انهيار المباني في بئر العبد أمس ونجاة سكانه، أحد سكان المباني بأعجوبة بعد مغادرته قبل دقائق، يسلطان الضوء على احتمال عودة سكان إلى مباني متضررة قبل إنجاز تقييم هندسي شامل لهذه الأبنية. إذن زمط امبارح ببير العبد. الله يكسر إيدين اللي استدرج الشر لوطننا لبنان ودمر وطننا لبنان بمختلف أطيافه. صور صادمة من الجنوب. عم بشوفون أقولكم نعيم قاسم باشا الجزار رأى الصور في لبنان فايلز، صورة مدينة بنت جبيل التي تظهر حجم الدمار المهول. الدمار المهول الذي أصاب بنت جبيل اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بالتزامن مع تداول صور للأشجار المقطوعة على جانبي الطرقات في بنت جبيل، مما أثار استياء كبيرا بعدما بدا أن التدمير الممنهج لم يستثني حجرا ولا بشر ولا شجرا. الحجر والشجر يا نعيم قاسم دمرتون واستدرجوا الشر، استدرجتوا الشر على وطننا لبنان. إذا عناوين كتيري، صوتك عالي جبل لبنان. وفي لبنان فايلز، مصادر كنسية ترد على قبلان من قاد لبنان إلى الهاوية معروف. نعم، حملة الممانعة على الرئيس جوزيف عون عم تتصاعد، وخاصة على لسان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي قال إن شخصا واحدا يقود البلاد نحو الهاوية. اعتبرت مصادر كنسية أن هذا الكلام يندرج في سياق حملة التخوين المستمرة ضد رئيس الجمهورية والتي تدار من خارج الحدود. وأشارت المصادر الكنيسة إلى أن من قاد البلاد نحو الهاوية هو من دخل حربي إسناد بأمر خارجي ودمر الجنوب والضاحية والبقاع وضرب الاقتصاد اللبناني. وأكدت المصادر أن جوزيف عون هو رئيس جمهورية كل لبنان وانتخب بأغلبية من مختلف تلاوين المجلس النيابي بمن فيهم الفريق الذي يتبع له الشيخ قبلان، وأن الرئيس يتصرف وفق مواد الدستور التي منحته حق التفاوض، ومن يخرق الدستور هو من يجلب السلاح عبر التهريب، ومن يخرق الدستور هو من يساند مجموعات خارجية من دون العودة إلى الإجماع الوطني ومن دون قرار من الحكومة التي تمثل فيها فريق قبلان. وبالتالي فإن كل الحملات التهديدية والوعيد لن توصل إلى أي مكان. مصادر كنسية ترد على قبلان من قاد لبنان إلى الهاوية معروف. الله ينصر شرعيتنا اللبنانية وينصر أرزة لبنان على كل شر وكل شرير.
صوتك عالي جبل لبنان. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضهم أنا وياك، وأنتم فيكم تزوروا lebanonfiles.com. زملائنا بLebanon Files وإدارة موقع Lebanon Files الزميل ربيع الهبر بيتمنوا لكم أسبوع مليء بالأمان والطمأنينة والخير عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

0: رجل ومرته كانوا آمنين ببيتهم بضيعة الحلوة غزير منطقة المعملتين، قتلون من سنة ب 19 تموز 2026. مبارح الأحد احتفلنا بغزير بالذبيحة الإلهية وصلاة وضع البخور لراحة نفسهم جورج عبدالله تحومي وزوجته المرحومة ليليان جوزيف يزبك، اللي دخل على بيتهم بمنطقة المعملتين غزير أحد الأشخاص وعدد من الأشخاص السوريين وقتلون، وطلع إنه هالقاتل هيدا هربان بسوريا. مبارح أولت مبارح نهار الجمعة والسبت صدر القرار الظني بالذكرى السنوية الأولى لاستشهادهم، لأنه شهيدين قاعدين رجال كبير بالعمر جليل وزوجته عم يشربوا قهوتهم، بدق عليهم الباب وفوت بيقتلهم وبفل من سنة. خلينا نسمع سوا ريبورتاج عن العدالة وصدور القرار الظني بهالموضوع من صوتك عالي جبل لبنان.
1: تتذكروا جريمة غزير يلي راح لحيطها جورج تحومي ومرته ليليان يلي انقتلوا داخل بيتهم؟ بعد سنة تقريباً على الجريمة صدر اليوم القرار الاتهامي، والمفاجأة المتهم منه بلبنان. طيب كيف وصلوا له؟ تحقيق بلش من كاميرات المراقبة وتتبع لتحركاته دقيقة بدقيقة لحد ما انكشف مكانه داخل سوريا. بس هون صار شيء استثنائي، محققين لبنانية راحوا على سوريا واستجوبوا المتهم داخل مكان توقيفه واخدوا منه عينات DNA نقلوها على لبنان، ولما قارنوها طلعت النتيجة تطابق كامل. يعني الأدلة أكدت أنه الشخص الموقوف هو نفسه اللي كان داخل بيت الضحيتين بيوم الجريمة. بحسب القرار الاتهامي المتهم كان ساكن قبل ببيت لعائلة تحومي ورجع فات على البيت عبر البالكون، كسر وخلع، قتل زوجين طعنا على خلفية خلاف على أجار الشقة، سرق المصاري وهرب. ومش هون خلصت القصة، لما الأجهزة السورية حاولت توقفه هجمهم بقنبلة يدوية قبل ما تسيطر عليه. أما اليوم الملف صار قدام محكمة جنايات جبل لبنان وعائلة الضحيتين بلشت إجراءات استرداده من سوريا. فهل أول كن رح ينجح لبنان باسترداده ولا رح تبقى العدالة معلقة خلف الحدود؟
0: إذن هالتقرير الإخباري عن جريمة ارتكبت بحق بريئين من بلدتي وضيعة الحلوة غزير، الله يرحمك جورج عبدالله تحومي وزوجتك ليليان جوزيف يزبك، نرجع منتقدم من أهل الضحيتين ومن أهلي بغزير وكل المحبين اللي بيعرفوهن وبيعرفوا عيلتهم الله يرحمهم. كان ممكن يضلوا كم سنة بعد هيك مع بعضهم وربنا يكتب لهم عمر، هو الرب اللي بيكتب العمر، قام إجا أصف لهم عمرهم هالسوري الأزعر البلا أخلق. إن شاء الله نقدر نسترجع على وطننا لبنان ويتحاكم أو يتولوا بسوريا. امبارح كان الجناز بكنيسة سيدة الزروع بالمعاملتين غزير عن راحة نفسهم، يطول عمركم جميعا. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بعد البريك مباشرة شيخ من آل أفيوني فاتح حساب ومصلى بقلب بناية، يعني كأنه محلات كيف سوبر ماركت بيفتح بكعب بنايات، فتح وعم بيحط آذان وعم يرفع الصوت، فانزعجوا منه الجيران بالبناية لأنه منه مسجد هو. وهون بقى اختلط الحابل بالنابل بين الناس أنه لا الله أكبر، ما منقبل نحن حدا يتعرض لمصلى. وتنشوف هلأ اليوم رح يمسل هالشيخ قدام القاضي التحقيق لنشوف شو بيقرر القضاء اللبناني، وأكيد نحترم القضاء ونحترم أيضا ما تقرره دار الفتوى. بعد البريك ريبورتاج عن هالموضوع.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: ليلى حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: أهلا وسهلا فيكن، يلا ناطرينكن. الليلة وكل ليلة من الليالي المتبقية من مهرجان أعياد بيروت العريق واجهة أنطلياس البحرية Virgin Ticketing Box Office. صوتك عالي جبل لبنان. إذن مؤذن بمدينة طرابلس بعتوا وراء على القضاء اليوم لا يستمعوا لأقواله بشكوى وردت من الجيران إنه عم بيحط أذان وعم بيحط إشياء قرآنية على صوت عالي من قلب مصلى هو افتتحه هيك. ما بعرف إذا هالمصلى مرخص من قبل أكيد مفتي الجمهورية ودار الفتوى بالجمهورية اللبنانية أو لا. على كلٍ المصلى اسمه مصلى إبراهيم الخليل والجيران مزعوجين منه لأنه مفتوح مثل كأنه بمدخل بناية، يعني مثل كأنه سوبر ماركت أو محل تصليح جراج أو أي شيء تاني، منه مسجد وما حدا عم يستهدف المسجد. بس في البعض اعتبر أنه خلاص كلمة الله أكبر ما بتنكسر، تنشوف اليوم شو بقرر القضاء. ولكن بهالأثناء في نوع من مغرضين وناس متخرصين أنه بدنا نعمل ونسوي باللي تشكى على الشيخ وعلى المصلى.
3: والله ما في خير فينا إذا بيمرق هذا الموضوع كأنه خبر عاجل. جنون المونديال لطلوع الضو ما فيقن فيقن صوت الأذان عم يزعجن، صوت الأذان اللي عم يصدح بمدينة طرابلس. هيدا الموضوع ما رح ينسكت عنه. نحن بالعادة بننقل الموضوع بواقعية كهمسات لبنانية، ولكن لما الموضوع يتعلق بمعتقداتنا وديننا هون نحن رح نكون رأس حرب بهيدا الموضوع. خلينا نحن ويكم نستمع للشيخ اللي استدعوه بسبب صوت الأذان.
4: نهار الخميس اتصل فيني فصيلة البتل، قال لي الساعة نهار الاثنين الساعة 10:30 تفضل معي لعنا أنت والشيخ أبو عبد الله الزاهد كرمال دعوة قضائية. قال له شو سبب الدعوة؟ قال لي سبب الدعوة إزعاج كرمال الأذان.
3: في حدا مزعوج من صوت الأذان؟
4: صحيح. قال أنا ما حكيت بالموضوع لا يعني لا امبارح انه على اساس كان في محامي بيجي وهيك. فامبارح انا كان في فيديو على الفيسبوك هذا بن غفير الاسرائيلي فعم يحكي انه عن انه مزعوج بصوت الاذان وكذا. قمت قلت ما اشبه يهود اللي هنيك باللي موجودين اللي عندنا، انه ليك عم يمنعوا صوت الاذان منزعجين واللي عندنا كمان منزعجين بصوت الاذان. فضجت المواقع التواصل الاخباري عن الموضوع وصاروا يتصلوا فيني انه شو القصه. وانا ما يعني حتى دار الفتوى اتصلوا فيني قالوا لي انه ما تتقدم اي خطوه، نحن ان شاء الله اي شيء بيصير معنا نحن حنتابع الموضوع، اي شيء بيصير معنا بنخبرك ان شاء الله.
3: انت بكره حتروح على التحقيق شيخ؟
4: لا هلا يعني نحن منتظرين ان شاء الله دار الفتوى بكرمال هالموضوع وهني شو بيبتوا الموضوع نحن ان شاء الله بنصير فيه.
3: يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. بعض السكان هون عم بيقولوا نحن دافعين دم قلبنا بالشقق وهيدا المصلى بهدل الشارع. للأسف هيدا الكلام نحن سمعناه ومتأكدين منه. بحال هيدا الشيخ تم توقيفه أو نزل على التحقيق في طرابلس كله رح تيجي توقف هون ونبقى عم نكبر من المغرب لطلوع الضو لحديت ما يطلع الشيخ كرمال هيدي الناس تسمع كلام الله.
2: كلنا بدنا نسمع كلام الله يا حضرة المتشدق واللي عم تصب الزيت على النار. ولكن هيدا المصلى مفتوح ببناية مثل السوبر ماركت أو بكعب البناية أو منقيش بالفرن ولحمة بعجين وحرة وبصل وبقدونس. هيدا مصلى افتتح ما بعرف قديش شرعيته وكيف يفتتح على مدخل بناية منه مسجد. المساجد هي بيوت الله. مصلى فاتحه وحطت لي كمان أنه للتبرع مدري شو على بابه على الإزاز تبعه أنه $425 الغنمي و $300 البقرة يعني للتزكية وغيرها من الأمور. بقى على كل إن شاء الله دار الفتوى تنظر بهالأمر والقضاء اللبناني ينظر بهالأمر لأنه في ناس قاعدة بهالشقة، وراح هيدا الزلمة فتح له المصلى بكعب البناية وحاطت أذان ليل ونهار. المونديال يا حبيبي أنت يا أيها المتخرس بتقريرك، المونديال شهر وبيخلص والعالم كله عم تهيس، وكلنا منهيس للرب وكلنا من

0: زيارة إنسانية لدبل عين إبل ورميش برئاسة السفير البابوي في لبنان المطران باولو بورجيا وبمشاركة رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سمير الغاوي والمديرة التنفيذية للرابطة الدكتورة لينا بيطار وراعي أبرشية صور المارونية سيدة المطران شرب العبدالله وراعي أبرشية كندا ولفيف من الكهنة وممثلين عن جمعية سوليداريتي والمؤسسة البطريركية المارونية العالمية للإنماء الشامل ورعية عين دارة. الله يكبر وجبكم كلكم. إذن مشاركة ومواكبة أبناء الجنوب وتعزيز صمودهم بهالظروف الاقتصادية الصعبة، حضور ميداني لتلبية احتياجاتهم الأساسية ورسالة محبة. جرى توزيع قافلة من المساعدات الإنسانية بالبلدات الثلاثة، شملت مواد غذائية واحتياجات أساسية بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية اللي عم بيواجهوها الأهالي. برافو. وكمان زاروا مستشفى عين إبل، كان باستقبالهم رئيس البلدية ورئيس مركز الرعاية الصحية الأولية التابع لرابطة كاريتاس لبنان، إلى جانب الكابتن رواد بركات مسؤول المستشفى العسكري ممثلا الجيش اللبناني. طلع الوفد على واقع المستشفى واستمع عن عرض لأوضاعه الحالية. زيارة شكلت محطة إنسانية وروحية. التقى الوفد كاريتاس والسفير البابوي أبناء البلدات الثلاثة دبل عين إبل ورميش، استمعوا لهمومهم وحاجياتهم وأكدوا وقوفهم إلى جانب الإنسان، وهذا الشيء بصلب رابطة كاريتاس لبنان وعمل الخير بمحبة. بونا سمير الغاوي، يور إكسلنسي حاسيوم يقرو باولو بورجيا، حاسيوم يقرو مطران راعي أبرشية صور، حاسيوم يقرو شربيلو عبدالله مور شربيلو نوتار لوخ والفلحونو مقاديشو دي لوخ. سيدنا المطران شربل عبدالله بعيد مر شربل من عايدك، والكل بعيدوك ويوجهوا لك التحية لصمودك بأبرشية صور المارونية وكل البلدات التابعة لها. كاريتاس لبنان، حوبه محبة. صوتك عالي جبل لبنان. مستمع بيقول لي مرحبا جوني، الجامع ملتزم بوقت الأذان المحدد، بس إذا مصلى كل النهار رافع الصوت مش أصول، كل منطقة إلى خصوصيتها وكل شخص مؤمن بداخله بنفسه وليس بمكبر الصوت. رقم ينتهي بالخمسة واحد سبعة. تحية لألك ويسعد صباحك. صحيح، صوتك عالي جبل لبنان. وودن بيكوري لبنان، شير بريد اند لوف، والمزيد والمزيد من الايتمز بتصرفكم وكل الأطايب. وودن بيكوري لبنان، كل أنواع المعجنات والشاركوتري والأجبان المميزة، وفيكم توصوا على قوالب الجاتو وغيرها من الأطايب من الفرن مباشرة لألكن، لبيوتكن، لمؤسساتكن، لاحتفالياتكن. وودن بيكوري لبنان 1635، بتوصوا من كل لبنان ولكل لبنان. وودن بيكوري لبنان إدارة وموظفين وموظفات بيتمنوا لكم كل الخير، وبيقولوا لكم أسبوع سعيد عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وفي موضوع عم بيصير بعمشيت وقتل كلاب وتسميم كلاب، وفي علامات استفهام على هالموضوع. رح نتابع هالموضوع بكرة الصبح لأنه هلأ عم بيدهمنا الوقت. أكيد في شيء عم بيصير بعمشيت، وبلدية عمشيت بتقدر ترد عبر إذاعة جبل لبنان على كل الأمور اللي عم بتصير. ماذا يحدث في عمشيت بلاد جبيل؟ ليش هالكلاب المعترة قتلوها سحبوها مع أنه هي مرقمة من قبل البلدية؟ في وين التقصير؟ هذا الشيء بدنا نسأله. وتحقيقات جارية والادعاء موجود. بكرة الصبح إن الله راد منتابع هالموضوع بتفاصيله. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية.
1: صباح الخير إذاعة جبل لبنان، صباح الخير خيجوني، صباح الخير يا مستمعين الكرام، يعطيكم العافية. أنا بالنسبة للأراضي، أنا اشتريت شقة أرض 85

0: المفروض تلعب بشي شرعي. ومش حسميها الناس لأنه ما بعرف إذا تيجي دولة قوية تخلص العالم هيدي كلها. خلص مشاكل كتير عنا بكتير مشاكل بالنسبة للعقارات. طلعت يعني بعد ما عملت مشاكل مع أهلي سلحوني الأرض وجابوا الحزب علي وطردني الحزب بالتهديد يعني. فهربت أنا من سكان الجنوب هلا. المهم الأرض اللي اشتريتها كمان ما بعرف إذا فيها لعب بالوراء. الأرض اللي اشتريتها ما محل اللي هلا ساكنين كانوا إخواتي فيها. الأرض اللي اشتريتها صارت على سكة الترين. سكة الترين بيمرق من هونيك من حال في نهر هونيك اسمه نسيت اسمه. نهر هيك صغير.
1: طيب مستمعينا الكريم اللي رقم كنت بينتهي بالواحد صفر صفر، هيك قضية بدي عالجها عن طريق محاميك. فإذا تعمل معروف تواصل معي على 70-220-888 ومنكملها للآخر. بس ما بتعرف إذا كان شرعية أو مش شرعية، هيدول بيعرفهم مش أنا ولا أنت، المحامي. فإذا بتعمل معروف تحت الهواء اللي أنا فلان الفلاني وهذا رقم المحامي تبعي، ومنتبع أكيد نحن والمحامي وللنهاية. وساعتها نحن منعلي صوتنا لما المحامي بيقلنا مزبوط هالمواطن مظلوم بقصة شراء أرضه في تزوير أو تم طرده منه. تكرم عينك، صوتك عالي جبل لبنان، وتبقى الروح الرياضية بوطننا لبنان ومدينة شويفات، وحدث رياضي من أضخم الأحداث الرياضية بمجال الفنون القتالية. استقبل رئيس بلدية مدينة شويفات نضال ذيب الجردي رئيس منظمة ACS وليد عجاج، والمدير التنفيذي في المنظمة رياض الرطل، والمدير المالي محمود عجاج بحضور أعضاء المجلس البلدي. تم خلال هاللقاء الاتفاق على تنظيم حدث استثنائي لرياضة الكيك بوكسينج بنهاية صيف 2026 على أرض مجمع الأمير طلال أرسلان الرياضي. إذن مباراة النصف نهائي الدوري العربي بمشاركة نخبة من الأبطال واللاعبين، ورح تنطلق التحضيرات لهالحدث الرياضي الرائع بأقرب وقت ممكن. أكد رئيس بلدية شويفات أنه البلدية رح توضع كل إمكانياتها بتصرف اللجنة المنظمة لضمان نجاح الحدث، لأنه بلدية شويفات بتآمن بأهمية دعم الرياضة والشباب واستقطاب فعاليات نوعية بتعزز مكانة شويفات كحاضنة للأنشطة الرياضية الكبرى. وشدد وفد منظمة ACS على أن المهرجان سيكون محطة رياضية مميزة وحدث فريد تقيمه المنظمة على الأراضي اللبنانية. رح يجمع نخبة من أبطال الفنون القتالية وجمهور واسع من محبيها الرياضة. إذن بنهاية صيف 2026 يعني قربت. يلا يعطيكم ألف عافية. رئيس منظمة ACS وليد عجاج وصحبك الكرام اللي اجتمعتوا مع رئيس بلدية شويفات نضال ذيب الجردي، يعطيكم ألف عافية. وهيدي هي الروح الرياضية بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية منسمع.
2: صباح الخير جوني، أنا بس حبيت أسأله لهيدا الشخص سؤال دايركت ويطلع هو إذا عنده هيك مثل ما بيقولوا قدر يجاوب على هيدا السؤال. هو بيرضى يا هل ترى إنه نحط له باب بنيته مصلى كل نهار وكل الليل تراتيل وجراس كنايس بغير أوقاتهم؟ الموضوع منه إسلامي مسيحي، الموضوع إنه كل شيء بوقته حلو. وبلاس على هيك أنا إذا الله بينزل على الأرض كل يوم بده ياني رتل وصلي، رح قل له ربنا أنا تعبت ما عاش فينا. يعني في حدود للأمور، والصلاة والإيمان بالقلب مش بهالطريقة. يعني هو بس بيقبل. هلا إذا قال لي إيه أنا بحترمهم وبحبهم، أنت بتحترمهم بتحبهم يا خيي عراسي للقديسين، بس أنت يا هل ترى رح تقبل أنا كمسيحية إجي حط لك صلواتي ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار على راسك؟ يطلع يجاوبني هالجواب ويضل فاتح المصلى.
1: يسعد صباحك مدام، لرقمك منتهي بال553. ومثل ما قلنا عم نتابع أكيد هالموضوع. اليوم رح يمثل هيدا الشيخ اللي فاتح مصلى بكعب بنية كأنه سوبر ماركت أو محل منقيش. تنشوف شو يعني دار الفتوى اللبنانية. نعرف تماما بالدين الإسلامي الحنيف لا ضرر ولا ضرار. ضرر هيدا لأنه منه مسجد أو كنيسة لحتى نهار الأحد ساعتين زمان بيصلي الواحد والجيران تبعوله مسيحيين ومسلمين بيتباركوا بهالصلوات الوطنية، وكمان أذان يوم الجمعة والصلاة الجامعة كل يوم جمعة بتنقل وبنسمع صوت التكبير ولا إله إلا الله، وبندعي لربنا أنه الله يوفقنا ويحمي وطننا لبنان مسيحيين مسلمين وموحدين دروز. ولكن أنه تصير العملية بكل كعب بناية بيفتح وبيحط أذان وبيحط تراتيل إسلامية أو ابتهالات إسلامية أو مسيحية، حتى لو كان مسيحي وفاتح بكعب بناية ممنوع. لننتظر هالأظهريات وبكرة الله راد. وعلى كل فيكن تتابعوا كمان عبر جبل لبنان أبليكيشن كل الأخبار لبينما يجي وقت برنامجي بكرة الصبح ونعرف شو صار. داونلود جبل لبنان أبليكيشن، آخر الأخبار على جبل لبنان أبليكيشن. دوي انفجار في أصفهان وسط إيران دون معرفة الأسباب. ارتفاع أسعار نفط الخام برنت وتجاوز $90 للبرميل صباح اليوم. تحية لكل أهلنا العلنين بعجقة السير، نحن وياكم إيد بإيد، وإذا عدكم جبل لبنان بأغنية الحلوة وبرامج الحلوة وجبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان .com بلبنان وخارج لبنان وعلى مدار ساعات النهار والليل كل الأخبار الواردة. إذن اليوم بيمسوا أمام القاضي ظهريات هالشيخ اللي فاتح مصلى والجيران مزعجين منه. صباح الخير أستاذ جوني، أنا حاتم حرفوش من سكان مدينة طرابلس، مسلم سني حتى ما حدا يفهم غلط. الموضوع أنه في عدد كبير من المساجد مركبين مكبرات صوت قوية كتير تفقد الشعور بالخشوع من قوة صوتها، حتى تكاد لا تميز كلام الأذان، وخصوصا عند تداخل أصوات المساجد الأخرى. يضيف المواطن حاتم حرفوش ابن طرابلس، المطلوب إلزام المساجد بالتنسيق مع بعضها البعض أسوة بالدول الإسلامية. نعم حاتم حرفوش ابن طرابلس مسلم سني، ونحن كلنا مسلمين لله وكلنا مسيحيين لله وموحدين دروز لله أكيد. يعني هيدا حتى كمان حاتم ومستمعينا منه مسجد، هيدا مصلى. مصلى يعني فتحه هيك وسميه مصلى إبراهيم الخليل وشي هيك، وعم بفاتح حسابه وعم بيجيب مصاري، بيطلب مصاري من الناس إنهم إذا بتحبوا دبايح البقرة حقه كذا والغنمة والخروف حقه كذا، محطوطين على باب المصلى والفيديوهات موجودة عنا. يعني شو صارت شبه تجارة فتحها؟ روح جماعة تبرعات وعمول مسجد كبير وضخم ومأذنته بتطاول السماء ورب السماء بأذانة المبارك، ولكن بين البيوت والبنايات وعم تدخل البناية. يعني بكرة عال بيصير يمنع كمان إذا مرته للشخص منا محجبة أو لابسة تنورة شوي صغيرة على الركبة أو فوق الركبة بشوي، بيصير بدهم يضربوها على باب البناية. يا صوتك عالي جبل لبنان. اليوم بصحفنا اللبنانية كمان تشهير بعدد من الشركات بعدهم. هيدا شفتوا هلأ صار تالت أسبوع بيحطوا اسم الخرافي الناشنال، شركة مقفلة، ما هو عم بيقولوا مقفلة ومصرين إنه فرع لبنان كاسر عليهم تي في آ ومسكرين وفلين. في كمان معارض لتأجير السيارات إنفينيتي جروب لتأجير السيارات السياحية، محطة توتال مخايل الخوري نصر، في كمان أدونيس إيفازيون لبنان للسياحة والسفر والمرمر للسياحة والسفر. يا مرمر زماني يا زماني مرمر، وآخ يا وطني لبنان. آخر رسالة صوتية قبل ما أودعكم.
3: صباح الخير أستاذ جوني، صراحة أنا عرفت قصة المطعم بس ما عرف أنه البيتي كافيه، وتفاجأت لأن أنا ب 13 حزيران عملت عيد ميلاد لمرتي وأحد بناتي كانت معنا، وطلبنا أكل منيح يعني صراحة، وعصير وفواكه، والشباب جابوا لنا جاتو وحطوا لنا موسيقى وحج وحزين اصلا. يعني لما طلع عوام على الصخره الطاوله وانا كنت متوقع انه يطلع كتير، لان طالبين اكل منيح وفواكه قلت لك وعصير وبيبسي وخدمه وجاتو والبزورات كمان من عندهم. جاتو مني اكيد بس البزورات من عندهم. يعني توقعت كان يطلع فوق 400 تقريبا، طلع 147 دولار، وهذه الفاتوره بعدها موجوده معي. وبتتفاجئ قد ما طالبين اكل، ما بعرف ليش هيك صار. بس فاجأت انا هلا انه عم تقول لنا البيتي كافيه، ما كنت عارفه انه هو. سعد لي صباحك.
1: وصباحك. قلت لكم اسمه للكافيه. وسلخهم 1700 دولار 1700 وشوي لأشخاص خليجيين اجوا لعنده. يلا الله يحمي وطننا لبنان. هيدي شغلة حسب معلومات خاصة لإذاعة جبل لبنان، اليوم الاثنين ستتم إحالة هالكافيه هيدي إلى النيابة العامة للتحقيق، وتيشوفوا أنه كيف أنت بتفوتر هيدي بخمسين دولار وهيدي بعش. يعني الشغلة اللي حقها دولار ودولارين وفطرت حقها 5 دولار بالمطعم، مفوترة ب 20 و 25 لحتى طلعت فاتورتهم 1700 دولار. رجع نزلهم إياها لما اعترضوا وقامت القيامة، رجعت نزلت الفاتورة. الله يساعدنا بهالوطن على الأشخاص اللي كمان بتصرفاتهم الجاهلة عم يقضوا على السياحة. انتشرت على وسائل التواصل. لا مش لبتي كافيه، ما عم اقول انا عم فتش عليها قبل ما لبتي بيروت، لبتي بيروت اوكي، مش لبتي لبتي كافيه، بس حتى نوضح بتي بيروت. يا اليوم الصبح هلا بعد شوي صغيره تفتح النيابه العامه ابوابها بيستمعوا له لبتي بيروت، لأنه هاي المطعم حسب مصادر بوزارة الاقتصاد وبحماية المستهلك بالحرف الواحد، هذا المطعم يسيء للبنان، واليوم بياخدوا قرار اقفاله أو انزاره أو اقفاله مؤقتا بسبب العمل اللي عملها. عم نستقتل حتى يجوا سواح من الخليج لحتى تجوا تذبحون على العتبة، عتبة البتي بيروت. يا بتي بيروت ومهرجان أعياد بيروت، إذا لقونا الليلة لاحتفالية حلوة كتير لحتى نكون مع جي مانوكيان ومهرجان أعياد بيروت على واجهة أنطلياس البحرية. فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس، ضلوا بخير. خيكون جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا، بحييكن. هاي سقفتنا، هيدا نحنا، هيدي محبتنا لوطننا لبنان. إلى اللقاء بكرة الساعة 7 صباحا بتوقيت لبنان.
4: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: بتتذكروا لما كنتوا صغار شو صار بكفر من خار؟
1: طار يعلى أمه إن شاء الله طار من خار ومن وجه.
0: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
1: ايه كنسنا طفلتنا
0: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
1: يلا تصرف يلا تصرف.
2: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
3: يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. الليلة حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: حظك على الهواء.
2: ينتقل القمر إلى برج الميزان الهوائي ليعيد توجيه بوصلة طاقاتنا نحو البحث عن التوازن والجمال والسلام في علاقاتنا الإنسانية. يتزامن هذا الانتقال مع وجود الشمس وعطارد المتراجع في برج السرطان المائي، مما يدعونا إلى مراجعة بعض القرارات والتأني في التواصل العاطفي، في حين يستمر المشتري في برج الأسد بنشر طاقة الثقة والتوسع، ويدفعنا المريخ وأورانوس في الجوزاء نحو أفكار متجددة وغير مألوفة. فكيف ينعكس هذا المزيج الفلكي الفريد على برجكم اليوم؟ لنتعرف معاً. الحمل. مع تواجد القمر اليوم في الميزان ينصب التركيز بالكامل على علاقاتك وشراكاتك. تخلص من نبرة التحدي التي يفرضها زحل ونبتون المتواجدان في برجك، وابحث عن لغة دبلوماسية مشتركة لحل أي خلاف عاطفي أو مهني.
3: الثور. يمنحك القمر في الميزان طاقة لتنظيم حياتك اليومية وصحتك. يوم مناسب جداً لترتيب جدول أعمالك والاهتمام بنظامك الغذائي وإنجاز المهام المتراكمة بهدوء بعيداً عن صخب البدايات. الجوزاء. القمر في الميزان الصديق يلتقي بطاقة المريخ وأورانوس المتواجدين في برجك. تشعر بتدفق هائل للطاقة الإبداعية والحيوية، وتعيش لحظات عاطفية دافئة، وتعبر عن نفسك بجرأة وسحر لافت. السرطان. مع وجود الشمس وعطارد المتراجع في برجك، ينتقل القمر اليوم إلى بيت العائلة والمنزل. الأجواء تدعوك لقضاء وقت أطول مع المقربين منك وترميم العلاقات الأسرية. تريث قبل إطلاق الأحكام، واجعل الحوار الهادئ وسيلتك الأولى. الأسد. بوجود المشتري في برجك، يستقر القمر اليوم في بيت التواصل والذكاء الاجتماعي لديك. طاقتك الذهنية في أوجها، ولديك قدرة غير عادية على إقناع الآخرين بأفكارك. يوم ممتاز للقاءات أو النقاشات الفكرية والرحلات القصيرة المثمرة. العذراء. تتألق كوكب الزهرة في برجك لتمنحك حضوراً جذاباً، بينما يركز القمر اليوم على جانبك المالي والقيمي. حان الوقت لمراجعة حساباتك وتجنب الإنفاق المندفع. تذكر أن قيمتك الحقيقية تكمن في جوهرك المضيء لا في المظاهر المادية. الميزان. أنت نجم هذا اليوم بلا منازع. القمر يشرق في برجك ليمنحك ولادة طاقة جديدة وتناغماً نفسياً كبيراً. تخلص من ترددك المعتاد، فالأفلاك تدعم خياراتك الشخصية اليوم وتمنحك جاذبية وثقة تلفت الأنظار إليك أينما حللت. العقرب. قد تشعر اليوم برغبة خفية في التراجع قليلاً عن الأضواء والبحث عن لحظات من العزلة الهادئة. القمر في الميزان يدعوك للتأمل وإراحة جسدك وفكرك، والتخلص من أي طاقات سلبية تراكمت في الفترة الماضية. القوس. يومك مليء بالنشاط الاجتماعي واللقاءات الواعدة. طاقة القمر اليوم تفتح أمامك أبواب التعاون مع الأصدقاء أو الانضمام إلى مجموعات تشبهك فكرياً. تواصل مع محيطك، فقد تجد دعماً غير متوقع لمشاريعك المستقبلية. الجدي. تتسلط الأضواء اليوم على مسارك المهني وصورتك العامة في المجتمع. بوجود القمر في أعلى نقطة في خارطتك، تبدو الفرصة مواتية جداً لإبراز مواهبك القيادية وقدرتك على تحمل المسؤولية بكل دبلوماسية ومرونة. الدلو. يأتي القمر في الميزان ليفتح آفاقك نحو المعرفة، السفر والتفكير الفلسفي العميق. يوم رائع لكسر الروتين الفكري أو التخطيط لمغامرة جديدة أو تعلم شيء يغذي روحك وعقلك المتطلع للمستقبل. الحوت. يطالبك القمر اليوم في برج الميزان بالتركيز على الشؤون المالية المشتركة أو الاستثمارات العميقة. تريث في اتخاذ القرارات المالية الكبرى، واستمع لحدسك القوي في فك الرموز واكتشاف ما وراء السطور.
1: حظك على الهواء.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. الليلة حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنتلياس النقاش. يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنتلياس النقاش.

أنا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي.

مش هم بعد اليوم ان بهدلني حدا ومش هم بعد اليوم ان بهدلني حدا

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. ليلة حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. الليلة حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. لبنان يترقب قمة البيت الأبيض غدا بين الرئيس جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سيطرح عون خارطة طريق لمواجهة المراوغة الإسرائيلية، مؤكدا رفض أي دور أمني أو عسكري لسوريا في الملف اللبناني، ومطالبا بدعم مباشر للجيش لتنفيذ مهامه.
2: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد أن اجتماعه مع الرئيس جوزيف عون كان إيجابيا للغاية، معلناً دعم واشنطن لمواقف لبنان وتطبيق اتفاق الإطار، مع التشديد على تعزيز الدعم الأمريكي للجيش والمؤسسات اللبنانية.
1: اتصال هاتفي فجراً بين الرئيس جوزيف عون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد دعم المملكة للبنان واستعدادها للمساعدة في مختلف المجالات، ودعا الرئيس عون إلى زيارة الرياض للبحث في الملفات المشتركة.
2: رئيس مجلس النواب نبيه بري يترقب نتائج زيارة الرئيس جوزيف عون لواشنطن وسط التصعيد الإيراني الأمريكي، مؤكداً في حديث للأفضل نيوز أن الأولوية تبقى إخراج الجنوب من عنق الزجاجة بسرعة، ومشدداً على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل.
1: القيادة المركزية الأمريكية أعلنت الليلة التاسعة من الضربات على إيران، مؤكدة استهداف مراكز قيادة عسكرية وشبكات اتصالات ومنصات صواريخ وطائرات مسيرة بهدف تقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز.
2: الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف طائرات أمريكية في الكويت والأردن وإيقاف ناقلتي نفط انفجرتا أثناء محاولة عبور مضيق هرمز، فيما الجيش الكويتي أكد تصديه لهجمات بمسيرات إيرانية.
1: زلزال بقوة 5.5 درجات هز غرب إيران صباح اليوم وفق مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، من دون إعلان فوري عن حجم الأضرار أو الإصابات.
2: حصيلة الزلزال المزدوج في فنزويلا ارتفعت إلى 5108 قتلى وفق رئيس البرلمان خورخي رودريغيز، فيما بقي عدد الجرحى عند 16740 مع استمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين.
1: اقتصادياً، أسعار النفط ارتفعت اليوم مع الضربات الأمريكية على إيران واشتعال سفينة في مضيق هرمز، إذ صعد برنت إلى 90.50 دولاراً وغرب تكساس إلى 84.46 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف من تعطيل شحنات الطاقة العالمية.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
2: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
3: طار يعلى أمه إن شاء الله طار من خار ومن وجه.
2: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
3: إيه كنس نظف لتنا
2: على مسرح المنو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.

يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. ليلة حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعاً أمنياً مساء اليوم لبحث التصعيد مع إيران، كما رجح عضو في الكنيسة أن يشهد الأسبوع الجاري تصعيداً جديداً في ظل متابعة التحركات العسكرية والتطورات الإقليمية.
2: لبنان يترقب قمة البيت الأبيض غداً بين الرئيس جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سيطرح عون خارطة طريق لمواجهة المراوغة الإسرائيلية، مؤكداً رفض أي دور أمني أو عسكري لسوريا في الملف اللبناني، ومطالباً بدعم مباشر للجيش لتنفيذ مهامه.
1: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد أن اجتماعه مع الرئيس جوزيف عون كان إيجابياً للغاية، معلناً دعم واشنطن لمواقف لبنان وتطبيق اتفاق الإطار، مع التشديد على تعزيز الدعم الأمريكي للجيش والمؤسسات اللبنانية.
3: اتصال هاتفي فجراً بين الرئيس جوزيف عون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد دعم المملكة للبنان واستعدادها للمساعدة في مختلف المجالات، ودعا الرئيس عون إلى زيارة الرياض للبحث في الملفات المشتركة.
1: رئيس مجلس النواب نبيه بري يترقب نتائج زيارة الرئيس جوزيف عون لواشنطن وسط التصعيد الإيراني الأمريكي، مؤكداً في حديث للأفضل نيوز أن الأولوية تبقى إخراج الجنوب من عنق الزجاجة بسرعة، ومشدداً على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل.
4: القيادة المركزية الأمريكية أعلنت الليلة التاسعة من الضربات على إيران، مؤكدة استهداف مراكز قيادة عسكرية وشبكات اتصالات ومنصات صواريخ وطائرات مسيرة بهدف تقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز.
1: الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف طائرات أمريكية في الكويت والأردن وإيقاف ناقلتي نفط انفجرتا أثناء محاولة عبور مضيق هرمز، فيما الجيش الكويتي أكد تصديه لهجمات بمسيرات إيرانية.
5: زلزال بقوة 5.5 درجات هز غرب إيران صباح اليوم وفق مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، من دون إعلان فوري عن حجم الأضرار أو الإصابات.
1: حصيلة الزلزال المزدوج في فنزويلا ارتفعت إلى 5108 قتلى وفق رئيس البرلمان خورخي رودريغيز، فيما بقي عدد الجرحى عند 16740 مع استمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين.
6: اقتصادياً، أسعار النفط ارتفعت اليوم مع الضربات الأمريكية على إيران واشتعال سفينة في مضيق هرمز، إذ صعد برنت إلى 90.50 دولاراً وغرب تكساس إلى 84.46 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف من تعطيل شحنات الطاقة العالمية.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
7: 4 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: احلى وش اعلى
1: كل القصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. الليلة حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنتلياس النقاش. يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنتلياس النقاش.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعاً أمنياً مساء اليوم لبحث التصعيد مع إيران، كما رجح عضو في الكنيسة أن يشهد الأسبوع الجاري تصعيداً جديداً في ظل متابعة التحركات العسكرية والتطورات الإقليمية.
2: لبنان يترقب قمة البيت الأبيض غداً بين الرئيس جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سيطرح عون خارطة طريق لمواجهة المراوغة الإسرائيلية، مؤكداً رفض أي دور أمني أو عسكري لسوريا في الملف اللبناني، ومطالباً بدعم مباشر للجيش لتنفيذ مهامه.
1: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد أن اجتماعه مع الرئيس جوزيف عون كان إيجابياً للغاية، معلناً دعم واشنطن لمواقف لبنان وتطبيق اتفاق الإطار، مع التشديد على تعزيز الدعم الأمريكي للجيش والمؤسسات اللبنانية.
3: اتصال هاتفي فجراً بين الرئيس جوزيف عون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد دعم المملكة للبنان واستعدادها للمساعدة في مختلف المجالات، ودعا الرئيس عون إلى زيارة الرياض للبحث في الملفات المشتركة.
1: رئيس مجلس النواب نبيه بري يترقب نتائج زيارة الرئيس جوزيف عون لواشنطن وسط التصعيد الإيراني الأمريكي، مؤكداً في حديث للأفضل نيوز أن الأولوية تبقى إخراج الجنوب من عنق الزجاجة بسرعة، ومشدداً على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل.
4: القيادة المركزية الأمريكية أعلنت الليلة التاسعة من الضربات على إيران، مؤكدة استهداف مراكز قيادة عسكرية وشبكات اتصالات ومنصات صواريخ وطائرات مسيرة بهدف تقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز.
1: الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف طائرات أمريكية في الكويت والأردن وإيقاف ناقلتي نفط انفجرتا أثناء محاولة عبور مضيق هرمز، فيما الجيش الكويتي أكد تصديه لهجمات بمسيرات إيرانية.
5: زلزال بقوة 5.5 درجات هز غرب إيران صباح اليوم وفق مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، من دون إعلان فوري عن حجم الأضرار أو الإصابات.
1: حصيلة الزلزال المزدوج في فنزويلا ارتفعت إلى 5108 قتلى وفق رئيس البرلمان خورخي رودريغيز، فيما بقي عدد الجرحى عند 16740 مع استمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين.
6: اقتصادياً، أسعار النفط ارتفعت اليوم مع الضربات الأمريكية على إيران واشتعال سفينة في مضيق هرمز، إذ صعد برنت إلى 90.50 دولاراً وغرب تكساس إلى 84.46 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف من تعطيل شحنات الطاقة العالمية.
0: إذاعة جبل لبنان،
3: الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
7: ليلى، حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
8: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
9: وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.

أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك
1: مرد.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. الليلة حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنتلياس النقاش. يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنتلياس النقاش.
2: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
3: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعاً أمنياً مساء اليوم لبحث التصعيد مع إيران، كما رجح عضو في الكنيسة أن يشهد الأسبوع الجاري تصعيداً جديداً في ظل متابعة التحركات العسكرية والتطورات الإقليمية.
2: لبنان يترقب قمة البيت الأبيض غداً بين الرئيس جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سيطرح عون خارطة طريق لمواجهة المراوغة الإسرائيلية، مؤكداً رفض أي دور أمني أو عسكري لسوريا في الملف اللبناني، ومطالباً بدعم مباشر للجيش لتنفيذ مهامه.
1: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد أن اجتماعه مع الرئيس جوزيف عون كان إيجابياً للغاية، معلناً دعم واشنطن لمواقف لبنان وتطبيق اتفاق الإطار، مع التشديد على تعزيز الدعم الأمريكي للجيش والمؤسسات اللبنانية.
3: اتصال هاتفي فجراً بين الرئيس جوزيف عون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد دعم المملكة للبنان واستعدادها للمساعدة في مختلف المجالات، ودعا الرئيس عون إلى زيارة الرياض للبحث في الملفات المشتركة.
1: رئيس مجلس النواب نبيه بري يترقب نتائج زيارة الرئيس جوزيف عون لواشنطن وسط التصعيد الإيراني الأمريكي، مؤكداً في حديث للأفضل نيوز أن الأولوية تبقى إخراج الجنوب من عنق الزجاجة بسرعة، ومشدداً على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل.
4: القيادة المركزية الأمريكية أعلنت الليلة التاسعة من الضربات على إيران، مؤكدة استهداف مراكز قيادة عسكرية وشبكات اتصالات ومنصات صواريخ وطائرات مسيرة بهدف تقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز.
1: الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف طائرات أمريكية في الكويت والأردن وإيقاف ناقلتي نفط انفجرتا أثناء محاولة عبور مضيق هرمز، فيما الجيش الكويتي أكد تصديه لهجمات بمسيرات إيرانية.
5: زلزال بقوة 5.5 درجات هز غرب إيران صباح اليوم وفق مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، من دون إعلان فوري عن حجم الأضرار أو الإصابات.
1: حصيلة الزلزال المزدوج في فنزويلا ارتفعت إلى 5108 قتلى وفق رئيس البرلمان خورخي رودريغيز، فيما بقي عدد الجرحى عند 16740 مع استمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين.
6: اقتصادياً، أسعار النفط ارتفعت اليوم مع الضربات الأمريكية على إيران واشتعال سفينة في مضيق هرمز، إذ صعد برنت إلى 90.50 دولاراً وغرب تكساس إلى 84.46 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف من تعطيل شحنات الطاقة العالمية.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
7: 4 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
8: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: بتتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
1: طار يعلى أمه إن شاء الله طار من خار ومن وجه
0: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار
1: كنسنا طفلتنا
0: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30 الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59
1: يلا تصرف يلا تصرف.
2: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
3: الليلة حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليه.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. الليلة حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال، اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
0: ليلى حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

صارت الساعة 5 وانطلقت حلقة جديدة من برنامج 5 على 5 دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. حلقتنا لليوم حتكون مميزة، حنحكي عن مهرجان عيد بيروت بنسخته الـ 11 يلي رجع بالرغم من كل التحديات، وكانت حفلاته يلي بدأت عم تقدر تكون على قدر التوقعات، كما أيضا عم بتكون عم تحكي عنا الصحافة. وشو ناطرنا بعد بالأيام المقبلة والليلة ضمن هالمهرجان؟ بوقت فرضت فيه الحرب والظروف إلغاء معظم المهرجانات الفنية اللبنانية، اختار مهرجان عيد بيروت أنه يتمسك برسالته يلي حملها من انطلاقته، وأكد أنه الثقافة كانت ورح تبقى أحد أشكال المقاومة، وأنه الفن هو الوجه الآخر للأمل. رجع مهرجان عيد بيروت هالصيف بنسخته الـ 11 من موقع جديد على الواجهة البحرية بمنطقة أنطلياس النقاش، وذلك نتيجة الظروف الاستثنائية يلي كانت عم تتزامن مع لبنان خلال فترة الحرب. حمل المهرجان هالسنة عنوان وطني بامتياز وبيبقى لبنان، وانطلقت فعاليات مساء 16 تموز مع النجم اللبناني عبير نعمة يلي افتتحت ليالي عيد بيروت بصوت الدافي وحضورها بأمسي ينطرى عشاء الأغنية اللبنانية الأصيلة، وجمعت فيها بين الأغاني العاطفية والوطنية. ب 18 تموز سجل الفنان الأردني الأخرس حضوره الأول على مسرح المهرجان بلقاء طال انتظاره مع الجمهور اللبناني بعد النجاحات الواسعة يلي حققها بالعالم العربي، وقدم وحدة من أكثر السهرات الشبابية بهالصيف. الليلة مساء 20 تموز بيتجدد الموعد مع الموسيقي اللبناني جيما نوكيون يلي بيرجع إلى عيد بيروت بأمسي موسيقية استثنائية بيمزج فيها بين الشرق والغرب بأسلوبه الخاص يلي لطالما ميزه. ولأنه عيد بيروت لطالما آمن بتنوع الفنون، بطول الكوميدي اللبناني جون أشقر مساء 22 تموز بليلة مختلفة تحمل عنوان فينا نحكي بيقعد الجمهور من خلاله بجرعة كتير كبيرة من الضحك والمواقف المستوحاة من تفاصيل الحياة اليومية. ب 24 تموز بيتجدد اللقاء مع النجم اللبناني جوزيف عطية يلي بيرجع إلى العاصمة وبيقعد جمهوره بأمسي بتحمل الكتير من الفرح بعد النجاحات الواسعة يلي تزامنت معه على أهم المسارح اللبنانية والعربية. مساء 25 تموز بيستقبل المهرجان للمرة الأولى الفنان اللبناني العالمي إبراهيم معلوف بمحطة فنية استثنائية بيمطرة عشاء الموسيقى، حيث بيقدم مشروع الموسيقى الفريد يلي بيجمع بين الثقافات وحقق نجاحات كبيرة على أبرز المسارح العالمية. وب 26 تموز بيشهد مهرجان عيد بيروت الظهور الأول للفنان اللبناني الشامل مروان خوري على مسرحه بأمسي رومانسية بامتياز بقدم خلالها باقة من أشهر أغنياته وألحانه يلي شكلت جزء من ذاكرة الجمهور العربي. وبموعدها السنوي يلي أصبح تقليد بينطروا العشاء تختتم ملكة الإحساس أليسا فعاليات الدورة 11 من مهرجان عيد بيروت مساء 28 تموز بليلة بيلتقي فيها الحب والرومانسية مع العاصمة يلي لطالما احتضنت أجمل محطاتها الفنية. البطاقات متاحة لجميع الراغبين بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس وبأسعار مناسبة لكافة الفئات الاجتماعية. وبتحرص دايماً الشركات المنظمة تويو تو سي وستار سيستم على تقديم كل شيء بليق بمستوى المهرجان وتاريخه. إذن مرة جديدة بيثبت مهرجان عيد بيروت أنه الفن بلبنان منه طرف، بل هو فعل إيمان بالمستقبل، وأنه الثقافة قادرة على مواجهة الأزمات والانتصار عليها. وبينما غابت مهرجانات كثير عن صيف السنة، بيواصل عيد بيروت رفع راية الفرح وبيوجه رسالة واضحة إلى كل العالم، وبيبقى لبنان بلد الفن والحياة مهما اشتدت التحديات.

اشتقنا الجبل نيح الجبل صنيل تحت السماء ما في مثل لبنان.

0: الجبل جاهي اشتقنا الجبل نيح الجبل صني تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان أحلى وجه أعلى جبين
1: حقق منتخب إسبانيا لقب بطولة كأس العالم للمرة الثانية بتاريخه بعدما استطاع أنه يكون عم يقدر يحصد مونديال 2026 إثر الفوز على الأرجنتين بهدف مقابل للشيء بالمواجهة النهائية يلي أقيمت بيناتهم بملعب مدينة نيو جيرسي وذكر موقع راديو RMC الفرنسي أنه منتخب إسبانيا رح ينال مبلغ مالي قدره 50 مليون دولار بعد الفوز بلقب بطولة كأس العالم 2026 لأنه الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع قيمة الجوائز المالية بالنسخة يلي أقيمت بأمريكا وكندا والمكسيك وشهدت مشاركة 48 منتخب وضاعف الاتحاد الدولي لكرة القدم قيمة الجوائز المالية مقارنة بما حدث بمونديال قطر عام 2022 حيث تم تخصيص 871 مليون دولار أمريكي من أجل توزيعها على كل المنتخبات يلي شاركت ببطولة كأس العالم 2026 إلا أن منتخب إسبانيا كان هو الرابح الأكبر بصفته البطل وبعد خسارته أمام إسبانيا رح ينال منتخب الأرجنتين 33 مليون دولار أمريكي فيما سيحصد منتخب فرنسا يلي حل بالمركز الرابع مجموعه تقريباً 27 مليون دولار حيث سيحصل الاتحاد الفرنسي على هالمبلغ وسيقوم بتوزيع الجزء منه الأكبر على القائد وبوقت رح يحصل منتخب إنجلترا صاحب المركز الثالث بالمونديال على نحو 29 مليون يورو

ميسي. انتهى حلم أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي بختام مسيرته المونديالية بلقب تاني بعد خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا بهدف من دون رد بنهائي كأس العالم 2026. وبينما احتفل لاعبو المنتخب الإسباني بلقبهم العالم الثاني والأول من مونديال 2010، وقف ميسي البالغ من العمر 39 سنة بين زملائه وحاول إخفاء دموعه. صفقت جماهير الأرجنتين لقائد المنتخب يلي كتب على مدار عقدين أحد أبرز الفصول بتاريخ كرة القدم بالرغم من إخفاقاته بإنهاء رحلته بكأس عالم ثاني. وللمفارقة كان ميسي على طريق وخطى أسطورة الأرجنتين الراحل مارادونا يلي قاد منتخب بلاده إلى لقب مونديال 1986 ومن ثم خسر بنهائي 1990 أمام ألمانيا الغربية بهدف من دون رد. وتكرر السيناريو نفسه مع ميسي يلي توج بلقب كأس العالم بقطر 2022 قبل ما يتوقف حلمه بنهائي 2026 بالنتيجة نفسها. شو قصة طابة المونديال وتحديداً الطابة بآخر ماتش؟ هالطابة زودت بتقنية متقدمة بتتيح إرسال بيانات دقيقة وفورية للحكام بما يساعد على تسريع اتخاذ القرارات أثناء المباريات إضافة لتوفير معلومات تفصيلية تسهم بتحليل مجريات اللعبة. وتأتي هذه التقنية امتداد لاستخدام الكرات الذكية يلي تعتمد على مستشعرات إلكترونية لتوفير بيانات لحظية خلال المباريات.

0: من بعد ما حكينا عن الجوائز وحكينا عن نهاية مسيرة ميسي والطابة أيضاً يلي كانت هي نجمة المونديال، شو قصة الكاس يلي يوزع؟ هل هو مليان بالذهب؟ أدي طوله؟ أدي عرضه؟ وأين يوضع بعد هذه المدة؟ كلها تفاصيل بعد البريك.
1: بريك ومنرجع مع 5x5 على جبل لبنان.
2: كل العصايد من حلا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضت عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حسوا إلي.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
4: طار يعلى أمه إن شاء الله، طار من خار ومن وجه.
3: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
4: ايه كنس نظف لتنا
3: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
4: يلا تصرف يلا تصرف.
5: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
1: الليلة حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
6: 5x5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

منتابع معكم خمسة على خمسة دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. بالرغم من أنه اللحظة يلي رفع فيها الأبطال كأس العالم كانت مليانة بالخفة والرشاقة وسط احتفالات صاخبة، ولكن الحقيقة وراء هالمجسم الذهبي مختلفة تماماً. فهو منه مجرد رمز رياضي، بل تحفة فنية تاريخية محمية بإجراءات أمنية مشددة. بحسب تقارير صحيفة ماركا، بيبلغ وزن كأس العالم الحالي 6.175 كيلوغرام بالضبط، وبيوصل ارتفاعه ل 36.8 سنتيمتراً، بينما بيبلغ قطر القاعدة تبع كأس العالم 13 سنتيمتر. الكيس هو من تصميم النحات الإيطالي، وبدأ استخدامه لأول مرة بنسخة عام 1974 يلي أقيمت بألمانيا الغربية، وكان هذا الأمر بتاريخ البرازيل من بعد تتويجه باللقب المرة الثانية بتاريخها عام 1970. الكيس مصمم من ذهب عيار 18 كيرات. من حيث القيمة، من الصعب وضع رقم دقيق بيعبر عن القيمة التاريخية والمعنوية للكيس يلي بتتجاوز أي كلفة. وبالرغم من هالأمر وبالنظر إلى حجم الذهب ودقة التصنيع، بقدر الخبراء قيمتها المادية بنحو 20 مليون دولار أمريكي، مما يضعها بصدارة أثمن الكؤوس بتاريخ الرياضة العالمية. يذكر أنه منذ عام 2006 استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على عدم منح الكاس الأصلي للفريق الفايز بشكل دائم، حيث بيتسلم الأبطال بس خلال مراسم التتويج على أرض الملعب، ومن بعدها بيرجعوها للفيفا لحتى يحصلوا بعدين على نسخة رسمية طب الأصل. بعد ما شاهدنا امبارح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عم بيكون بالمباراة أشهر قادة دول العالم يلي حضروا نهائي كأس العالم. البداية مع موسوليني كأس العالم 1934. استغل الدكتاتور الإيطالي موسوليني استضافة بلاده للبطولة لأغراض دعائية فاشية، وحضر المواجهة النهائية لدعم منتخب بلاده يلي توج باللقب بعد فوزه على تشيكوسلوفاكيا وسط ضغوط سياسية لإبراز قوة النظام الفاشي. منتابع مع الملكة إليزابيث الثانية. كأس العالم 1966 شهدت المملكة والملكة إليزابيث الثانية نهائي البطولة من مدرجات ملعب، وقامت بتسليم الكأس تاريخياً لقائد المنتخب الإنجليزي بعد فوز بلادها على ألمانيا الغربية بأربعة أهداف لهدفين. الرئيس خورخي رافائيل فيديلا كأس العالم 1978. حضر رئيس الأرجنتين خورخي فيديلا نهائي البطولة لدعم منتخبه يلي توج باللقب، وأثار حضوره استنكار واسع بسبب الجرائم السياسية ونظام الاختفاء القسري للمعارضين يلي كان عم بيقود بالتزامن مع البطولة. الرئيس جاك شيراك كأس العالم 1998. حضر الرئيس الفرنسي المباراة النهائية لمؤازرة منتخب بلاده، وبعد فوز فرنسا التاريخي بثلاثية نظيفة على البرازيل وتتويجه باللقب، اعتبروا الجمهور الفرنسي بمثابة الحظ للمنتخب. أيضا بالأمس الرئيس الأمريكي ترامب شهد هذه المباراة وكان عم يصفي بقوة للمنتخبات. شو القصة؟

0: بمشهد غير مسبوق خرج عن البروتوكول الرسمي. قدم كاس العالم مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمدرجات خلال المباراة النهائية الكبرى بين إسبانيا والأرجنتين. وتمكن ترامب يلي جلس إلى جانب زوجته ميلانيا ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من مشاهدة الكاس عن كثب والتقاط الصور معه بجو ودي ضمن حماس انطلاق المباراة الفاصلة. وهلأ إلى قصة من لبنان وأبرز النجاحات الرياضية.
1: قصة من لبنان بخمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان.
0: لبنان هالبلد الصغير بمساحته ولكن الكبير بأحلام شعبه، ما كان بولا يوم من الأيام عنوان للحضارة والثقافة فقط، ولكن كمان ترك بصمة مميزة بعالم الرياضة. ورغم كل التحديات المالية والسياسية، قدر الرياض اللبناني أنه يثبت أنه الإرادة أقوى من الظروف، وأنه النجاح ما بيعرف لا حجم البلد ولا عدد السكان. إذا منرجع للتاريخ منشوف أنه لبنان قدر يحقق إنجازات مشرفة على المستوى الأولمبي. أحرز الأبطال اللبنانية عدة ميداليات أولمبية، وكان أولا بالمصارع ورفع الأثقال، لتتكرس بعد أسماء لبنانية بين كبار الرياضيين على مستوى العالم. هالإنجازات ما كانت مجرد أرقام، بل كانت رسالة بأنه اللبناني قادر ينافس بأعلى المحافل الدولية. وبرياضة كرة السلة، لبنان فرض حضور قوي بالقارة الآسيوية وتأهل أكثر من مرة إلى كأس العالم، وقدر يحقق نتائج مشرفة أمام منتخبات من أقوى دول العالم. أما منتخب كرة القدم فشهد خلال السنوات الأخيرة تطور ملحوظ، ووصل إلى نهائيات كأس آسيا أكثر من مرة، وعزز مكانته بين المنتخبات الآسيوية. إلى الرياضات الفردية، فيها أسماء لبنانية رفعت العلم اللبناني عالي، فمن رياضة التايكواندو للمبارزة والجودو والرماية والسباحة ولعب القوة، قدر عدد كتير كبير من الرياضيين اللبنانية إحراز ميداليات بالبطولات العربية والأسيوية والدولية، وأثبت أن الموهبة اللبنانية موجودة متى توفرت الفرصة والدعم. وما فينا ننسى رياضة كرة السلة النسائية ولا الإنجازات يلي حققتها اللاعبات اللبنانيات على المستوى العربي والمستوى الآسيوي، إضافة إلى النجاحات المتزايدة لرياضيين لبنانيين محترفين بالخارج واللي عم يمثلوا لبنان بأفضل صورة، ويأكدوا أن الطاقات اللبنانية فيها تكون عالمية. الرياضة بلبنان منا منافسة على الكؤوس والميداليات، هي مدرسة للقيم بتعلم الانضباط والعمل الجماعي والإصرار واحترام الخصم، وهي كمان مساحة بتجمع اللبنانية مهما اختلفت آرائهم وانتماءاتهم، لأنه وقت بينرفع فيه العلم اللبناني على منصة، أي منصة، بيصير الإنجاز لكل الوطن. ورغم كل الصعوبات بعد عنا أبطال عم يتدربوا بإمكانات متواضعة، ولكن أحلامهم كبيرة، وهالشباب والصبايا بيستحقوا كل الدعم، لأنه نجاحهم ما بيمثلهم وحدهم، بل بيمثل صورة لبنان أمام العالم، وبيعطي الأمل لجيل كامل أنه المستحيل ممكن يتحقق بالإرادة والعمل. إذن لبنان بيبقى مثال حي على أنه العظمة لا تقاس بحجم الأرض، بل بعزيمة الإنسان. وكل إنجاز رياضي لبناني هو رسالة أمل بتأكد أنه هالوطن مهما اشتدت عليه الأزمات بيبقى قادر على صناعة الأبطال ورفع الراية بأهم المحافل الدولية، لأنه لبنان كان ورح يبقى وطن الإرادة والنجاح والتميز.

فيكن تسمعوا 5x5 على ويب سايت جبل لبنان .com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

20 تموز هو اليوم العالمي للشطرنج وأيضا اليوم الدولي للقمر. بـ20 تموز من كل عام بيحتفل العالم باليوم العالمي للشطرنج، وهي مناسبة دولية بتسلط الضوء على واحدة من أقدم الألعاب الفكرية وأكثرها انتشاراً بالعالم. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هاليوم عام 2019 لحتى يوافق مع ذكرى تأسيس الاتحاد الدولي عام 1924. وكان هالاحتفال هو تقدير للدور يلي بتأديها اللعبة بتعزيز التفكير المنطقي وتنمية القدرات الذهنية وتشجيع الحوار والتواصل بين مختلف الشعوب والثقافات. ينظر إلى الشطرنج على أنه أكثر من مجرد لعبة، هو رياضة ذهنية بتجمع بين العلم والفن والإبداع. فمن خلال هيدي الرقعة يلي بتتكون من 64 مربع و32 قطعة فقط، فيها ملايين الاحتمالات والخطط والاستراتيجيات، وكل حركة بيقوم فيها اللاعب تتطلب التفكير المسبق، تحليل وتوقع رد فعل المنافس، ثم اتخاذ القرار المناسب بالوقت المناسب. ولهالسبب تعرف الشطرنج بأنه مدرسة للصبر والانضباط والتركيز. وبتشير الدراسات إلى أنه ممارسة الشطرنج بانتظام بتساعد على تنمية مهارات التفكير النقدي وتقوية الذاكرة وتحسين القدرة على حل المشاكل واتخاذ القرارات، كما تسهم بزيادة التركيز وتعليم اللاعبين أهمية التخطيط، وهو ما يجعلها أداة تعليمية بتعتمدها مدارس ومؤسسات تربوية بالعديد من دول العالم. الشطرنج عنده تاريخ طويل بيمتد لأكثر من 1500 سنة، حيث يعتقد أن أصولها بترجع إلى الهند، ومنها انتقلت إلى بلاد فارس ثم إلى العالم العربي قبل ما توصل إلى أوروبا وتنتشر بمختلف أنحاء العالم. وقسم العلماء والمفكرين العرب بتطوير هاللعبة ونشرها، وألفت حول كتب ناولت القواعد والاستراتيجيات، مما جعلها جزء من التراث الثقافي والعلمي للحضارة الإسلامية. ومن أجمل ما يميز الشطرنج أنه هي لغة عالمية ما بتحتاج لترجمة، فلما يقعد لاعب ولاعب مقابله من ثقافة مختلفة بيصير الحوار بيناتهم مبني على الفكر والاحترام والتنافس من دون الحاجة إلى أي لغة. ولهذا تؤكد الأمم المتحدة أن الشطرنج يسهم في تعزيز السلام والتفاهم والتعاون بين الشعوب. وشهدت السنوات الأخيرة انتشار واسع للعبة بفضل التكنولوجيا، إذ أصبح بإمكان الملايين أن يمارسوها عبر الإنترنت والمشاركة ببطولات دولية والتعلم من أفضل اللاعبين بالعالم من خلال المنصات الرقمية. كما بيساعد الذكاء الاصطناعي والبرامج المتطورة بتطوير أساليب التدريب، هالأمر يلي جعلها أكثر سهولة وإتاحة. إذن بمثل اليوم العالمي للشطرنج فرصة للتذكير بأنه معظم الانتصارات تبدأ بفكرة، وأنه كل خطوة مدروسة تقود إلى هدف أكبر. فالشطرنج بيعلمنا أنه النجاح ما بيتحقق بالحظ، ولكن بالتخطيط والصبر والتعلم المستمر. كرمال هيك تبقى هاللعبة رمز للتفكير السليم ولغة عالمية بتجمع كل العقول وبتبني جسور التفاهم بين البشر، وبتأكد أنه العقل هو أعظم قوة بيمتلكها الإنسان.

0: خمسة على خمسة الفضاء مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
1: يحتفل بعشرين تموز من كل سنة باليوم الدوري للقمر، وهي مناسبة عالمية أقرتها الأمم المتحدة لإحياء ذكرى واحدة من أعظم الإنجازات بتاريخ البشرية، وهي أول هبوط للإنسان على سطح القمر عام 1969 ضمن مهمة أبولو 11. فبها اليوم خطى رائد الفضاء نيل أرمسترونغ أولى خطواته على سطح القمر، وقال عبارته الشهيرة: إنها خطوة صغيرة للإنسان لكنها قفزة عملاقة للبشرية. ومن وقتها أصبح التاريخ رمز لقدرة الإنسان على تجاوز المستحيل عندما يجتمع العلم والإرادة والتعاون. بيهدف اليوم الدولي للقمر إلى إبراز أهمية استكشاف الفضاء للأغراض السلمية وتشجيع التعاون الدولي بالبحوث العلمية وتعزيز اهتمام الأجيال الجديدة بعلوم الفضاء والهندسة والتكنولوجيا. فالقمر ليس مجرد زينة بسما الليل، بل هو مختبر طبيعي بيساعد العلماء على فهم تاريخ الأرض وأصل النظام الشمسي ومستقبل الرحلات الفضائية. ورفع القمر الإنسان منذ فجر التاريخ، فكان وسيلته لمعرفة الوقت، تنظيم المواسم ورسم التقويم، كما احتل مكان كبير بالأدب والشعر والأساطير، وتأمل الناس نوره الهادئ واستلهموا منه القصايد والحكايات حتى أصبح رمز للجمال والهدوء والأمل بمختلف الحضارات. ومع تطور العلم أصبح القمر محطة أساسية للخيال، للدراسة والاستكشاف، فأرسلت إليه المركبات الفضائية وجمعت عنه عينات من الصخور والتربة، مما كشف الكثير من أسراره. ولم تكن رحلة أبولو 11 مجرد إنجاز أمريكي، بل كانت إنجاز للبشرية، لأنه أثبتت أنه الإصرار والبحث العلمي عندهم القدرة على تحقيق كل شيء مستحيل. فقد عمل آلاف العلماء والمهندسين والفنيين لسنوات طويلة لإنجاح المهمة، وأكد الأمر أن التقدم العلمي هو ثمرة التعاون والعمل وليس جهد فرد واحد. وبعد أهمية القمر عم تتزايد بعصرنا، إذا تعمل وكالات الفضاء حول العالم على تنفيذ بعثات جديدة لاستكشافه ودراسة موارده وإمكانية إنشاء قواعد علمية على سطحه بالمستقبل. ويعتقد العلماء أن القمر معقول يكون محطة أساسية للانطلاق نحو كوكب المريخ واستكشاف أعماق النظام الشمسي، كما أن دراسة بيئته بتساعد على تطوير تقنيات جديدة يمكن أن تفيد على الأرض. وبيحمل اليوم الدولي للقمر رسالة مهمة للشباب، مفادة أن الفضول العلمي هو بداية لكل استكشاف واكتشاف، وأن الأحلام الكبيرة تبدأ بفكرة. فكل إنجاز علمي شهدته البشرية كان نتيجة سؤال طرحه باحث أو تجربة أجراها عالم.

إذن اليوم الدولي للقمر ليس احتفالاً، بل هو يوم دولي وحدث تاريخي. هو احتفال بروح الإنسان يلي ما بتتوقف عن الاكتشاف. هي دعوة للنظر إلى السماء بعين الباحث، وإلى المستقبل بعين المتفائل، وإلى العلم بوصف الطريق يلي بيقودنا جميعاً إلى التقدم والسلام. ورح يبقى القمر الشاهد على أن الطموح الإنساني ما إله حدود، وأن المعرفة هي النور يلي بيقود البشرية نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

إلى سياسة من 5 على 5. ذكر مصدر دبلوماسي بأنه في ترجيحات عسكرية بأن ينسحب الجيش الإسرائيلي من أطراف بلدة زوطر الغربية خلال الساعات تنفيذاً لصيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل. وصدر عن الخارجية الأمريكية، بدأت اليوم عمليات المنطقة التجريبية في بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية، وذلك وفقاً للإطار الثلاثي وتحت إشراف مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. ويعد هذا تطور محطة مهمة جاءت نتيجة مباشرة للمباحثات التي جرت الأسبوع الماضي بين إسرائيل ولبنان في روما. وستواصل أمريكا العمل عن كثب مع الطرفين لتنفيذ هذا الإطار وصولاً إلى استكماله بنجاح.

أعلنت طهران أن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء لا تزال متواصلة رغم الضربات العسكرية الأمريكية. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي في طهران: لقد أبلغنا عبر وسطاء من دون الخوض في التفاصيل، المهم أن الجهاز الدبلوماسي كان نشطاً في الأيام الأخيرة ونقلت إلينا أفكار عبر بعض الوسطاء. وكانت شنت القوات الأمريكية هجمات على إيران اليوم التاسع على التوالي في الوقت الذي ارتفع فيه عدد القتلى المؤكدين من العسكريين الأمريكيين إلى 3، وتزايدت المخاوف بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. إطلاق صفارات الإنذار مجدداً في البحرين. أكسيوس أكدت انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية بدءاً من الغد الثلاثاء. إعلام إيراني دوي انفجار بمحيط الصناعات الإلكترونية في شيراز. رويترز عن مسؤولين في الأمن البحري: حريق في سفينة شحن يونانية بعد إصابتها بمقذوف مجهول قرب هرمز. الحرس الثوري الإيراني نفذ هجمات قاسية ومتزامنة على 3 مراحل ضد القوات الأمريكية في المنطقة. الجيش الإسرائيلي عمد إلى إحراق المنازل في كفر تبنيت بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. هذا ونفذ أيضاً تفجيراً كبيراً في الطيبة في قضاء مرجعيون.

0: أخبار التكنولوجيا بخمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
1: ابتكر فريق باحثين من كوريا الجنوبية وأمريكا تكنولوجيا آلية بتتيح للأشخاص ارتداء الملابس من دون استخدام إيديهم أو الاستعانة بالآخرين، مع إمكانية تطبيقها بغرف خاصة نظيفة ببيئة متحكمة لها وتصنيع الرقائق الإلكترونية وباستقبال الطوارئ، بخلاف الفوائد المباشرة لكبار السن والمرضى وذوي الإعاقة. وبتعتمد التقنية اللي طورها باحثون من المعهد الكوري المتقدم للعلوم التكنولوجية على ما يشبه الأغصان، وهي مثل فروع ناعمة ومرنة تعمل بضغط الهواء ومدمجة داخل الملابس، وعند ضغطها تدفع هذه الأغصان الملابس لأعلى نحو جسم الشخص على نحو بحاكي طريقة تسلق النبتة إلى الهيكل حتى عندما لا يكون الشخص ثابتاً بمكانه. هيدي الأغصان الآلية الروبوتية هي قريبة من الشخص وبتلبسه عن طريق قلب الملابس من الداخل للخارج بأثناء التحرك، الأمر يلي بيسمح لها بالتسلق بالثبات على طول شكل الجسم. وأشار المسؤول عن هالابتكار أنه ارتداء الكامل بيستغرق فقط 10 ثواني. وذكر الباحثون أنه أحد العوامل الأساسية اللي بتحدد إمكانية التقنية هو أنه ما بتطلب من مرتديها الوقوف من دون حركة وتعمل من دون الحاجة إلى خوارزمية معقدة. ذكر موقع عودة شبكتي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام إلى الخدمة بعد انقطاع وجيز أثر على آلاف المستخدمين، وكان الموقع المعني بتتبع انقطاع وأعطال الخدمة عبر الإنترنت. ذكر أنه في 4808 بلاغات قدمها مستخدمون لفيسبوك بأمريكا حتى الساعة 7 بتوقيت غرينتش، حيث واجه 63% من المستخدمين مشاكل بالوصول إلى الموقع الإلكتروني. نجح عالم صيني بتطوير بطارية صوديوم يمكن شحنها بالكامل خلال 4 دقائق، بتطور معقول يساعد الصين على تقليل اعتمادها على واردات الليثيوم يلي بتمثل نحو 75% من احتياجاتها. ويمكن شحن البطارية الجديدة خلال 4 دقائق مع احتفاظها بنحو 90% من سعتها الأصلية بعد 20 دورة شحن وتفريغ، إضافة لها ضرب 1000 هالمرة بحسب موقع صيني له علاقة بالتكنولوجيا. ويكتسب هالتطور أهمية خاصة بالنسبة للصين اللي بتستورد نحو 75% من احتياجاتها من الليثيوم، ويعد الصوديوم أكثر وفرة بنحو 500 مرة من الليثيوم، ويمكن استخراجه من مي البحر، كما أنه كلفته أقل بكثير. ويأتي عمل ضمن مسعى صيني أوسع لبناء تقنيات بطاريات لا تعتمد على سلاسل إمدادات أجنبية. أتاحت شركة أبل النسخة التجريبية من نظام التشغيل iOS 27 لتمنح مستخدمي هواتف آيفون فرصة كبيرة ومبكرة لتجربة كل هالتغيرات يلي بتركز على تحسين سرعة النظام وتطوير أدوات التحكم العائلي وتوسيع حضور الذكر الصناعي داخل التطبيقات الأساسية، وبتفرض بعض المزايا الأكثر تقدماً متطلبات أعلى تشمل معالجة أحدث ذاكرة أكبر، ما يجعلها متاحة فقط على آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس. تستعد جوجل لإضافة مستوى جديد من التخصيص إلى مساعدة الذكر الاصطناعي جيميناي، إذ تعمل على تطوير ميزة بتمنح المستخدمين القدرة على التحكم بالطريقة يلي بتحدث فيها المساعد، بما يشمل نبرة الصوت وأسلوب الحديث والسرعة. وبتختبر الشركة إعدادات جديدة بتتيح للمستخدمين تعديل 4 عناصر أساسية بالصوت، منها مستوى الحيوية، درجة الرسمية، مستوى الدفء وسرعة الحديث، بحسب تحليل لملفات الإصدار التجريبي الأخير من تطبيق جوجل أجرى موقع جوجل. ويعني ذلك أن المستخدم لا يكون مقيد بمجموعة من الشخصيات الصوتية الجاهزة، بل سيتمكن من تشكيل شخصية المساعد بنفسه من خلال ضبط هالخصائص بما يناسب أسلوبه المفضل. ورغم أن جوجل لم تعلن رسمياً عن هذه الميزة حتى هلأ، ولكن ظهورها داخل الشفرة البرمجية للإصدار التجريبي بيشير إلى أنه بتمثل إحدى الخطوات التالية بخطة الشركة لتطوير تجربة استخدام جيميناي وجعلها أكثر قرباً من المستخدم. إذن هيدي كانت أخبارنا التكنولوجية. بعد البريك جولة على سيول وانهيارات جنوب آسيا، أيضاً تأشيرة عمر متعددة الدخول لمدة سنة وإقامة 90 يوم، واشنطن بترفع حظر تيك توك على هواتف الموظفين الفيدراليين، حرب أمريكا وإيران، نفط بيتجاوز 90 دولار والتصعيد بيضغط على الأسواق، إضافة إلى جولة بفرنسا إخلاء عدة بلدات بسبب حرائق على الساحل المتوسط. بريك ونتابع.
0: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان. ليلي حفل الفنان جيمان وكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.
0: يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

منتابع 5 على 5 دائما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. ذكرت سلطات محلية فرنسية أن حريق كبير اندلع بعدة بلدات على ساحل البحر المتوسط، مما أجبر السكان على إخلائها بعد انتشار النيران بفعل الرياح القوية وظروف الجفاف. وذكر حاكم المنطقة لBFM TV انتشر الحريق بسرعة كبيرة بظل موجة الحرارة والجفاف الشديد. وذكر مكتب الحاكم بأن الحريق التهم نحو 180 هكتار مساء الأحد. وأظهرت لقطات تلفزيونية ألسنة اللهب الخاصة بالنار ضخمة عم تتقدم خلف منازل على جانب منحدر لأحد التلال، وهي من المشاهد المألوفة بمنطقة ريفيرا الفرنسية، فيما تصاعدت سحب كثيفة من الدخان الأسود فوق أشجار الصنوبر والسروب. قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% بالتعاملات الآسيوية المبكرة مع تصاعد الهجمات بين أمريكا وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتزايد المخاوف من تزايد اضطرابات الطاقة عبر مضيق هرمز. ذكرت وزارة العدل الأمريكية أن موظفي الحكومة الفيدرالية بات بإمكانهم مجدداً تثبيت تطبيق تيك توك على هواتفهم بعد نحو 4 سنوات من صدور قانون بيمنعهم من استخدام هالتطبيق. وأفادت رويترز بأن وزارة العدل أعلنت أن القانون لم يعد سارياً بفضل صفقة نقلت ملكية عمليات تيك توك بأمريكا إلى مشروع مشترك لدعمه شركات أخرى. وذكرت مذكرة صادرة عن وزارة العدل بحسب التقرير أن الرئيس الأمريكي سمح لموظفي وكالات السلطات التنفيذية بتثبيت التطبيق على الأجهزة بحسب تقدير كل وكالة وبما يتوافق مع سياسات العمل المعمول فيها. أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إطلاق تأشيرة عمرة متعددة الدخول بتتيح للمستفيد دخول المملكة عدة مرات خلال مدة صلاحيتها البالغة 365 يوم من تاريخ الإصدار، بإجمالي إقامة يصل إلى 90% وخلال فترة سيران التأشيرة، بخطوة بتهدف لتيسير رحلة المعتمر وتوفير خيارات أكثر مرونة للتخطيط للزيارة وأداء العمرة. عودة سيول وأمطار غزيرة شهدها جنوب آسيا مطلع الأسبوع بحياة 25 بالهند و27 بالنيبال. وصلت التوقعات بهطول المزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة بحسب إفادة مسؤولين. وذكر مسؤول كبير بالشرطة الهندية أنه ما لا ينخفض عن 15 شخص توفوا بحوادث منفصلة داخل هالمنطقة.

تخوض أمريكا منذ عام 2019 معركة تكنولوجيا لمنع الصين من الوصول إلى آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى، حيث تعتبر هالطباعات أهم الآلات الصناعية بالعالم كونها تستخدم بتصنيع الرقائق فائقة القوة يلي بتشغل أنظمة الدفاع والذكاء الاصطناعي. نبقى بآخر الأخبار يلي لها علاقة بالتكنولوجيا وشو ناطرنا فيها.

أكد الرئيس الصيني تشي جين بينغ أن تطوير الذكاء الاصطناعي يجب ألا يكون حكراً على دولة واحدة، داعياً إلى تعزيز التعاون الدولي بهالمجال سريع النمو، وذلك خلال افتتاح المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي بمدينة شنغهاي. وتأتي تصريحات تشي في وقت تواصل فيه نماذج الذكاء الاصطناعي تخفيض الفجوة مع أقوى النماذج الأمريكية، وهي عم تستفيد من انخفاض الكلفة وقدرتها على استقطاب مستخدمين وشركات حول العالم. أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية التنين أن منتجات الروبوتات البشرية المطورة في الصين تجاوزت نصف إجمالي المنتجات العالمية بظل تسارع نمو صناعة الروبوتات الذكية بالصين. وذكرت الوزارة أن الصين أصبحت لاعب أساسي بقطاع الروبوتات الذكية، حيث تستحوذ الروبوتات رباعية الأرجل محلياً على نحو 70% من المبيعات العالمية، فيما نجحت الشركات والمؤسسات الصينية بتطوير أكثر من 400 نموذج للروبوتات البشرية، وهو ما يمثل أكثر من نصف الإجمالي العالمي. ولم يقتصر النمو على قطاع الروبوتات، إذ سجلت مجموعة من الصناعات الصينية ذات الميزة التنافسية العالمية تسارع ملحوظ بوتيرة النمو. وبحسب الوزارة، تجاوزت نسبة انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل الشركات الصناعية الكبرى بالصين 30% خلال النصف الأول من السنة، بينما سجلت النماذج الضخمة مفتوحة المصدر للذكاء الاصطناعي يلي طورت بالصين أكثر من 10 مليارات عملية تنزيل تراكمية على مستوى العالم.

0: طب الصين أيضاً قدرت الصين أنه توصل لمرحلة جديدة بالسباق العالمي للسيطرة على الذكاء الاصطناعي بعد ما كشفت إحدى الشركات الناشئة المدعومة من إمبراطورية التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الصينية علي بابا نموذج ذكاء اصطناعي، شددت على أنه بينافس أفضل نماذج شركتي أوبن أي آي وغيرها. وأثار إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني الجديد ضجة بالقطاع وأجج المخاوف من تآكل تفوق الشركات الأمريكية على الشركات الصينية بهالمجال. وبحسب الشركة الصينية فهالنموذج بيتكون من 2.8 تريليون معامل، ويعتبر أكبر نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر بالعالم حتى الآن. بريك والمتابعة 5 على 5 دائما عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب.
1: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت جبل لبنان .com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
2: كل العصايد من حلا عينيك.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضت عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل العام حيسوا إليك.
3: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. الليلة حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
5: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
3: يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
5: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

تعتبر حدائق بابل واحدة من عجائب الدنيا السبع بالعالم القديم، حيث تمثل هالتحف الهندسي والمعماري فريد من نوعها، أثرت عقول المؤرخين والرحالة عبر العصور. ينسب بناء تاريخياً إلى الملك البابلي نبوخذ نصر الثاني بمدينة بابل العراقية كهدية لزوجته أميت التي كانت تشتاق إلى طبيعة بلادها الجبلية الخضراء. تميزت هالحدائق بتصميمها المدرج اللي بحيك الجبل، حيث زرعت الأشجار والنباتات على شروفات حجرية مرتفعة تروى بابتكار هندسي يسحب الماء من نهر الفرات. على الرغم من شهرتها الواسعة لا يزال وجود الفعل لغز يثير الجدل، إذ لم يعثر العلماء حتى الآن على أدلة مادية قاطعة تثبت الموقع الحقيقي بالعراق. وبتبقى حدائق بابل رمز للجمال والإبداع البشري اللي بيدمج بين سحر الطبيعة وعظمة الهندسة البابلية، وهي ألهمت الخيال الإنساني على مر السنين والقرون.

إذن هيدي كانت حلقتنا لليوم من 5 على 5. موعدنا بيرجع بيتجدد بكرة معكم بحلقة جديدة، وضيفنا بكرة نايب إبراهيم النيمنة. الأربعاء حيكون معنا الصحافي وجد العريضة، ونهار الخميس الصحفية الاقتصادية حتكون موجودة معنا لحتى نتابع آخر الملفات مع حاسم مرسل. تقدر تكونوا عم تتابعونا مباشرة من خلال أبليكيشن جبل لبنان، يلي فيها إن كان الراديو مباشرة راديو جبل لبنان 87.7، أو تلفزيون جبل لبنان يلي عم تشوفوه عبر كيبل فيجن، وأيضا آخر الأخبار من مختلف الوسائل الإعلامية المحلية والعالمية باللغات المختلفة بالتعاون مع إنفوتري. أيضا فيكن تتابعونا على إنستغرام إن كان على جبل لبنان أو ريكاردو شلهوب، وفيها كل المقابلات الخاصة لجبل لبنان. إذن هيدي كانت حلقتنا اليوم من 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب، دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
1: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار بكفر من خار؟
2: طار يعلى أمه إن شاء الله طار من خار ومن وجه.
1: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
2: إيه كان نسنا طفلتنا
1: على مسرح المنو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
2: يلا تصرف يلا تصرف.
3: يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. الليلة حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. الليلة حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: ليلي حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: أربع أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
3: طار يعلى أمه إن شاء الله طار من خار ومن وجه.
2: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
3: ايه كنس نظف لتنا
2: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
3: يلا تصرف يلا تصرف.
0: يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. الليلة حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

لقود ليلى بين الضيعة ترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. الله

ومعود على الرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

عدر بالخير عم بهديك، يا ابني عدر بالخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.

يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: ليلى حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70 626 200 ومكتبة أنطوان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليه.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنتلياس النقاش. الليلة حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنتلياس النقاش.
2: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
3: أنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها. طبعاً أغنية ألحان موسيقار حبيب الغالي بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة. وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

لم بصر لا فرمشان ولا طبيب كان يعرف علة الأمر الغريب. ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب. كفرت بوجودي

sotre. Et au sotre. وصدفة التقيت بمغربي شكله مريب محنك بيخلق من كريه المر الطيب يا را صرت اشكيله من الأمر.

بدر رهيب مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم انا مجرم رهيب ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا با. فرفك جبين المغربي فرفك جبين المغربي وفكر النجيب وقال لي يا ابن اسمع امرك مش عجيب من شان تشفى ومن عزباتك الطيب بنتك على شهرين

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: بتتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
1: طار يعلى أمه إن شاء الله طار من خار ومن وجه
0: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار
1: كنس نظف لتنا
0: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30 الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59
1: يلا تصرف يلا تصرف
2: الليلة حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش يومين بيفصلونا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش

أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

ويا عيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي يا عيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

منصوبي عجبها وشعرك مغازل عم تغزل عجبها وبحبك